زعل اللي شايف فيها اكتر من مره ورد حمراء لا لا ولا بهديها البي لا بل بعاقبها من فضة الدولة وحب دا

0: يا عطرة، أنا جيتك بهاليوم وبهاللحظة واقف قدامك عشان بدي أفرحك، أفرحك لما أحاول أذكرك باللحظات اللي أنت عشتيها مع ابنك يسوع. يسوع اللي صار إلنا نور، نور العالم. يسوع اللي هو نور الكون، هو المسيح اللي ظهر لنا مواقف عديدة، شع نوره لما تعمد في نهر الأردن، شع نوره وهو جالس فرحان بعرس كانا الجليل، شع نوره لما خلى الخطيين يتوبوا، شع نوره لما تجلى على جبل طابور، شع نوره وهو جالس وسط تلاميذه بيقدم لهم جسده ودمه مأكل ومشرب حقيقي. لهيك رح نبدأ مع هالمؤمنين القاعدين قدامك ونصلي مرة أبانا والسلام والمجد.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطيانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. في السر الأول من أسرار النور بذكرك يا عذراء بلحظة ما يسوع تعمد في نهر الأردن على إيد يوحنا المعمدان. بذكرك يا عذراء لما وضع يسوع إجري بنهر الأردن وبارك المي. بذكرك يا عذراء لما طلب يسوع من يوحنا المعمدان إنه يعمده عشان يشجعنا على الطهارة. بذكرك يا عذراء لما حل الروح القدس بهيئة حمامة يرفرف فرحان والمي نازل على يسوع. بذكرك يا عذراء والمسيح خارج النهر من بعد العماد والله بأيده بيشهد له قدام كل الناس إنه ابنه الوحيد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آن وإلى

0: السر الثاني من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما دخلت مع يسوع تحضروا عرس كانا الجليل. بذكرك يا عذراء لما زودت فرحتهم بوجودك. بذكرك يا عذراء لما ابنك تدخل وحول المي لخمر. بذكرك يا عذراء بإيمان الموجودين لما شافوا المي تتحول لخمر. بذكرك يا عذراء بإنك أنت السبب في الأفراح، كل الأفراح.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين،

0: في السر الثالث من أسرار النور، بذكرك يا عذراء لما ابنك حاول يربح ضمير الإنسان لما قال له توب. بذكرك يا عذراء بأنه ملكوت ابنك أصبح بالتوبة في متناول كل إنسان. بذكرك يا عذراء كل الأشخاص اللي تجاوبوا مع نداء ابنك يسوع للتوبة. بذكرك يا عذراء بمتى العشار، بزكا، بالمجدلية والسامرية، كل إنسان خاطي رجع للتوبة. بذكرك يا عذراء بإنه إحنا اليوم كمان محتاجين لهالتوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر

0: في السر الرابع من أسرار النور، بذكرك يا عذراء بالمسيح وهو طالع على جبل طابور عشان يتقابل مع أبوه السماوي. بذكرك يا عذراء بوج المسيح اللي بشع نور. بذكرك يا عذراء بالصحبة الطيبة والحلوة اللي مكونة من الملائكة إيليا وموسى والله الآب ويسوع الابن وبطرس ويوحنا ويعقوب. بذكرك يا عذراء بيسوع وهو غرقان في اعماق الصلاه. بذكرك يا عذراء بالصوت اللي سمعه كل العالم جاي من السما يقول اسمعوا اسمعوا لابن الحبيب.
1: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، هي ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الدارين، آمين.

0: في السر الخامس من أسرار النور بذكرك يا عذراء والمسيح قاعد عمايدة العشاء وحواليه أصحابه اللي بيحبهم واللي حبوه. بذكرك يا عذراء فرحة العشاء, عشاء الفصح, عشاء العيد, عشاء الخلاص. بذكرك يا عذراء باللحظة اللي فيها المسيح أخذ قطعة الخبز وحولها إلنا لجسده المقدس. بذكرك يا عذراء باللحظة الثانية اللي فيها المسيح أخذ الكاس اللي فيه الخمر وحولوا لإلنا لدمه الكريم. بذكرك يا عذراء بيسوع اللي قدم لنا كل إشي, اللي قدم لنا ذاته ذبيحة حية طاهرة نقية لخلاص العالم. أبانا الذي في السماوات, ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا, واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا, ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله, صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا, آمين.
0: السلام عليك يا مريم, يا ممتلئة نعمة الرب معك, مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين.

0: يا عذراء، بعد ما ذكرناكي باللحظات الحلوة اللي بتفرح قلبك، قلنا عندك طلب انك تقبلي منا هالصلاة المكونة من السلام عليك يا سلطانة، من اجل كل شخص ما قدرش يحضر معنا ومنخص بالذكر كل المرضى. السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة،
1: السلام عليك يا حياتنا
0: وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، ونتنهد إليك
2: نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة. يا حنون يا رؤوف يا حلوة مريم البتول،

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا والرابعة عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عمي. هو الاحتلال ما لا شيء يسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال ما لا شيء يسوي من هون يا عمي. مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا كواف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية السيارة الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما لكم شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات
2: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا وزي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن ببيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 اف ام. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

وفي الداخل الفلسطيني انطلقت صباح اليوم فعاليات زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء من ضريح الشهيد رامي غرة في قرية جت في المثلث. وتتواصل الزيارات في القرى والبلدات العربية التي ارتقى فيها شهداء الهبة في المثلث والناصرة والجليل، على أن تختتم الفعاليات بالمسيرة القطرية المركزية في مدينة عرابة. وتنطلق المسيرة من أمام المسجد القديم في عرابة وصولا إلى ساحة المدرسة القريبة من النصب التذكاري للشهداء في المدينة. وتنظم البرنامج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واللجان الشعبية في القرى والبلدات العربية.

وفي الموضوع الانتخابي تم اسقاط شطب قائمتي المشتركة والموحدة بعد ان

تقرير أممي صادم يقول بأن 6 ملايين طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم ظلوا خارج المدارس في عام 2025. 6 مليون طفل مفروض يكونوا في مدارسهم, تم هذا اللي تم إحصاؤه. يمكن في كمان 10 مليون ما تمكنوا من الوصول ولا تمكنوا من إحصاهم, فيما يهدد تقليص التمويل بإبعاد ملايين آخرين عن مقاعد الدراسة. مؤتمر صحفي تم عقده باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك, ونقل عن أحدث تقرير سنوي للمفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التعليم بأن تقليص التمويل يهدد بإبعاد ملايين الأطفال الآخرين عن مقاعد الدراسة وتقويض التقدم المحرز على مدى سنوات في مجال تعليم اللاجئين. وقال يشير أحدث تقرير سنوي إلى أن 44% من أصل 13 مليون طفل لاجئ في سن الدراسة حول العالم كانوا خارج المدارس في عام 2025.

0: فيها. إذن هذه التطورات في لبنان سيداتي وسادتي. تتواصل أيضا الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان وسط غارات وتحليق مكثف للطيران الحربي بالتزامن مع مطالب لبنانية بوقف الهجمات وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية وتعزيز سلطة الدولة في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم السبت غارة على منطقة النبطية الفوقة جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية على علو منخفض في أجواء مناطق واسعة من الجنوب. وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن غارات إسرائيلية أو غارة عنيفة استهدفت النبطية الفوقة، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات جراء الغارة أو طبيعة الموقع المستهدف. وتأتي هذه الغارة في ظل تواصل الهجمات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية. أنت تتحدث هنا عن يعني نقاط ساخنة في مختلف المناطق تقريبا، والأنظار لا زالت تتجه نحو إيران والملف الإيراني بتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي يقول فيها بأن نهاية الحرب مع إيران باتت قريبة حتى يتم العثور على خائن يعني يسلموا الحكم، يعني حسب ما يفهم من الحديث. وبقول لك للأسف احنا مش لاقين لحتى الآن واحد يحمل الحملة أو يحمل الحمل في إيران، وأن الحرب حتنتهي ما بعد الانتخابات النصفية اللي تشير استطلاعات الرأي في أمريكا تقدم الجمهوريين في ملفات ملفات إيرانية أمريكية داخلية.
1: من هون ما مثل حصرم بعين الكل.
0: أما النقطة الساخنة الأخرى سيداتي وسادتي فهي اليمن، غارات للتحالف وردود للحوثي ومحاولة لإعادة السيطرة على باب المندب وقصف باليستي يطال السعودية ومسيرات أيضا. ويرد التحالف السعودي بقصف جوي لمناطق

بدك كل موضوع لك الأغنية بحضر لليمن وبعد اليمن تخش على الملف الليبي بعدين على الملف المصري لأنه مصر وإريتريا كمان الوضع بينهم قاعد بيسخن شوي شوي بعد طرد السفراء والدبلوماسيين فحضر أنت يعني لحق بس امشي وراي في الموضوع بدك تروح على سوريا إذا حابب تحكي على سوريا واللي قاعد بيصير كمان إحنا مستعد فأنت بتحكي عن خريطة جغرافية إقليمية كل واحد همه على قده كل واحد مصيبته على قده والقصة اللي بعيشها على قده كمان بالعراق اليوم في أنظار تتجه نحو ما يجري في العراق بعيدة إعادة تموضع القوات الأمريكية أو انسحابها من العراق لمن تميل كفة الحكم هناك ف الله يسلم

وأخيرا جاءت دراسة تتحدث عن الصوت وبصمة الصوت وكيف يمكن لصوتك أن يكشف ما بداخلك. معقول؟ يعني احنا مكشوفين هيك؟ هاي آخر الدراسات اللي بتقول أحيانا ممكن البعض بقدر يتحكم بملامح وجهه ولكن صوتك ما بقدر يخفي ما بداخلك. حسب هذه الدراسة اللي أجراها فريق بحثي بيحكي على أنه قديش العرف والعادة اللي معروفة أنه أحيانا تظهر طبيعة حالتك من خلال تقاسيم وجهك أو من خلال يعني إذا خجلت بصير وجهك أحمر، إذا زعلت بتعبس، إذا يعني بتبين من خلال ملامح وجهك، وبالتالي أحيانا تقدر أنت تخبي هذا الموضوع. نبرة صوتك إذا كان اللي قبالك حدا بسمع منيح وحدا قارئك وفهمك منيح، نبرة صوتك أحيانا بتبين شو مالك. فسمعنا صوتك يا شادي، عارف شو مالك اليوم؟

0: هاي لحالها دراسة يعني.
1: حسب انك جاي الاخر مرة تشوف صوتك ماله.
0: في المقابل قد تكون هذه مشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية ومشاكل حياتية ومشاكل عسكرية وجغرافية وثروات وما ثروات. المشكلة التي تواجه العالم بأكمله الآن سيداتي وسادتي، سواء كانوا في أمريكا ولا في الصين ولا في الخليل ولا في نيودلهي ولا في جاكرتا ولا في القاهرة ولا في بغداد ولا في دمشق ولا في عمان، مشكلة التصاق الأطفال بالهواتف، مشكلة أن الهواتف باتت الخطر الأكبر الذي يهدد الأطفال كما تقول معظم الدراسات، لا تشتيت الذهن، تأثير على الصحة، تأثير على التركيز، تأثير على النمو، تأثير على كثير شغلات. والعالم يصارع من أجل أن يجد طريقة يبعد فيها الأطفال عن الهواتف بغض النظر كانوا في أي بلد أو في أي دنيا. يعني مش أن أولادنا أحسن من أولاد الصين ولا أولاد أوروبا أحسن من أولاد أمريكا، كلها نفس المشكلة، مشكلة عالمية هاي اللي قاعدة بتصير. بس طبعا إحنا بزيادة، إحنا كل شيء عندنا بزيادة حبتين. اليوم قاعدين بيشتغلوا على اختراع أو ابتكار أنظمة هواتف مثلا تكون عملية وتكون طاردة للأطفال، أو يكون في عندها تصاميم معينة تبعد الأطفال عن الإدمان على التليفونات.

طيب احنا يعني هاي الجولة السريعة بالعناوين كلها راح نبلشها بكل تأكيد بعد الفاصل من غزة لنشوف آخر الأخبار والتطورات بعد عمليات القصف التي استهدفت شقة سكنية وارتقى بسببها 5 مواطنين. ماذا هي الصورة الآن في قطاع غزة؟ وللحديث بقية في ملفات أخرى للمتابعات السياسية والحياتية. فاصل وبنكمل.

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو كيساي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، سيارة صحية يعبلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر حطني يا عم دفع مصف.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعسيني سوى مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسيني سوى من هون يا عم. مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكندسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا ما لكوا في شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا. وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا بكم ودائما أرحب بحضراتكم متابعي ومتابعات هذا البرنامج إلى أولى أوراقنا. مباشرة نطير إلى قطاع غزة مع الزميل مصطفى جبر. وقد أصبحت غزة اليوم على قصف حربي أودى بحياة عدد من المواطنين. مصطفى صباح الخير.
1: صباح الخير أبو أحمد. صباح الخير لك ولكل السادة المتابعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. قصف جديد وشهداء جدد يضافون إلى يعني شهداء هذا العدوان المتواصل.
1: يعني بالتأكيد الجهد ومشاهد الوداع في قطاع غزة لا تتوقف مع استمرار الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق مختلفة ومتفرقة من قطاع غزة، سواء في الجنوب ومناطق الوسط وحتى مناطق غزة والشمال. في الساعات الأخيرة كان هناك مجزرة إسرائيلية جديدة، 5 من الشهداء بينهم 4 نساء ومجموعة كبيرة من المصابين بعد قصف إسرائيلي للطابق الأرضي لإحدى المباني غرب مدينة غزة. وبالتالي هذه المجزرة تضاف إلى المجازر المستمرة واستهداف المدنيين في ساعات متأخرة من فجر يوم أمس، حيث أغارت الطائرات المسيرة المفخخة على منزل في الطابق الأرضي في هذه المنطقة المذكورة، وأحدثت دمارا كبيرا ورعب في المكان، وخاصة أنها منطقة مكتظة بالمواطنين والنازحين، وخاصة أن هناك تركيز واضح للنازحين والمواطنين في مناطق غرب مدينة غزة. كان هناك انتشال لعشرات من العائلات من تحت الأنقاض، بينهم أطفال كانوا نيام، وأيضا تم وصول 5 من الشهداء نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. 4 من هؤلاء الشهداء عادل من الطائفة المسيحية التي أيضا تعيش نفس ظروف الحرب والقتل والنزوح والتجويع على قطاع غزة. وبالتالي مجزرة جديدة ترتكب بحق الآمنين، بحق المدنيين. تخيل 5 من الشهداء منهم 4 نساء وصلوا مستشفى الشفاء بعد القصف في ساعات متأخرة من الليلة الماضية. أيضا هناك غارات إسرائيلية خلفت مجموعة من الشهداء في الساعات الأخيرة. نتحدث عن استهداف آخر من طائرات الاستطلاع في حيتل الهوى غرب مدينة غزة، أدى ذلك إلى استشهاد شاب ونقل مجموعة من المصابين. كذلك أيضا استهداف آخر لخيمة فوق سطح منزل بمحيط ملعب فلسطين في غرب مدينة غزة، أدى ذلك أيضا إلى استشهاد أحد الشبان ونقل مجموعة من المصابين. كذلك أيضا في المنطقة الوسطى الطيران المسير استهدف فناء منزل يعود لعائلة أبو عوامر خلف مجمع الرازي الواقع جنوب مخيم النصيرات، وأدى ذلك أيضا إلى ارتقاء شهيد ونقل مجموعة من المصابين، إضافة إلى إصابات وصلت إلى مشافي المنطقة الوسطى جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال التي تقدمت قرب شارع صلاح الدين بمحيط مفترق القرارة الواقع شمال مدينة خان يونس. إضافة لهذه الاستهدافات والمجازر، هناك استمرار لحالة أو للعمليات العسكرية، وبالتحديد في مناطق شرق مدينة غزة، حيث شهدت الساعات الماضية نسف وتفجير روبوتات في المناطق الشرقية، بالتحديد في منطقة حي التفاح وأيضا مفترق الشجاعية، إضافة إلى إطلاق نار في أقصى جنوب قطاع غزة. قبل قليل عادل كان هناك إطلاق نار في منطقة مواصي رفح أقصى جنوب قطاع غزة عقب تقدم عدد من أفراد الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال نحو منطقة الشكوش ومنطقة ما يعرف بعائلة زعرب وشليه جهب في جنوب قطاع غزة، حيث تشهد هذه المنطقة في الساعات الحالية عمليات إطلاق نار واسعة من الآليات وجثات الميليشيات في هذه المنطقة وفي محيط منطقة الشكوش ومناطق الطين، علما هذه المناطق تطل مباشرة على مخيمات وخيام النازحين والتي تتضرر، ويصل إطلاق النار العشوائي لهذه المناطق. هذا بما يخص الأوضاع الميدانية مع تحليق مكثف وواضح في هذه الساعات في على مستوى قطاع غزة، وهذا ربما ينذر باستمرار الاستهدافات وترقب استهدافات قادمة، لأن الجيش الإسرائيلي يبدو أنه يعني رفع من وتيرة هذه الاستهدافات في الأيام والأسابيع الماضية، واستمر في ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين سواء في خيام أو في منازل أو في مركبات أو حتى من المشاة والمارة. الخميس الماضي كان هناك حدث لافت أبو أحمد، هو تشييع جماعي لعشرات الشهداء. كان هناك تشييع بالتنسيق مع جهاز الدفاع المدني بمشاركة شعبية ووجهاء شخصيات اعتبارية وجماهير كبيرة جدا، شيعوا رفات 105 من الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء، بعد انتشالهم بصعوبة من تحت أنقاض ما يعرف بمربع التاج، وهو مربع سكني كبير جدا يضم مجموعة من الأبراج والعمارات السكنية. تم قصفه في بداية أكتوبر 2023 بمنطقة اليرموك الواقعة وسط مدينة غزة. بعد 3 أعوام على استشهادهم تم انتشالهم بصعوبة. الطواقم الطبية انتشلت 105 من رفات الشهداء، بينهم 38 طفل. تم قصف هذا المربع بتدمير مباشر بلحظة واحدة. 17 عمارة ملاصقة تضم 137 شقة سكنية دمرت بشكل كامل في هذه المجزرة، اللي راح ضحيتها أكثر من 450 شهيد في هذا القصف المباشر في بداية أكتوبر 2023. يعني حسب الجهاز الدفاع المدني أنه هناك عشرات الجثامين تبخرت أجسادها، وأيضا هناك قصة من مئات القصص التي يمكن أن تروى في حادثة هذه المنطقة وقصف مجزرة التاج. حسب جهاز الدفاع المدني أنه كان فيه شهادات وشهادة لحارس إحدى العمارات، والذي قال أنه جمع الأطفال للعب في بدروم تلك البناية، في نفس اللحظة من هاي المجزرة تم قصف المبنى بشكل كامل وتدميره بشكل كبير جدا، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير جدا من الأطفال والنساء والعائلات قضوا في مجزرة التاج التي راح ضحيتها أكثر من 450 شهيد، وهذه مجزرة واحدة تضاف إلى يعني مئات المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة خلال حرب.
0: شكرا جزيل الشكر لك الزميل مصطفى جابر على كل هذه المعلومات، والرحمة للشهداء والأمل إن شاء الله لأهلنا في قطاع غزة وفي كل محافظات الوطن، ومن غزة إلى الداخل لمناقشة ما آلت إليه الأمور الانتخابية، حيث ما جرى في المحكمة هو شطب فعلي بلا حكم ولا مبرر قانوني ويتناقض معايير على أي حال النتيجة بأنه العليا أسقطت شطب قائمات المشتركة والموحدة. وعلى هذا الملف وآخر نتحدث إلى الأستاذ أمير مخول الكاتب والمحلل السياسي في معهد التقدم للسياسة. أستاذ أمير صباح الخير.
2: صباح الخير عزيز عادل لك يا مستمعين والمستمعات.
0: أهلا بحضرتك. هل انتهت أزمة الموحدة واليوم باتت القائمة العربية سواء الموحدة أو المشتركة في أمان لخوض الانتخابات؟
2: لا حقيقة ما كان خوف على القائمتين أنه يشطبوا أو تشطب أي منهما، لأنه لا يوجد أساس قانوني واضح يعني منذ البداية أن هذا موقف سياسي من أحزاب الائتلاف الحاكم. والهدف لم يكن الشطب أنا بتقديري، وإنما أنه معروف نتيجة مسبقا أنه لا تسري على المحكمة العليا أو على القانون. لكن كان الهدف سياسي نزع شرعية التمثيل السياسي العربي، ونتنياهو عمليا استخدم بن غفير كي عمليا يقوم بهذه الخطوة كي لا يكون أمام المعارضة أيزنكوت أو غيره أي فكرة أو أي تفكير في إقامة تحالف انتخابي أو ائتلاف حاكم يستند إلى الصوت العربي، لأنه أصبح غير شرعي. هذا كان يعني نتنياهو هو الأكبر من ذلك. في المقابل طبعا الموضوع الأهم كان موضوع سامي أبو شحادي، وفي الكسيف أيضا يعني كان مطروح اسمه لأنه طالب في معاقبة إسرائيل وفي فرض إجراءات وفي تأييد محكمة الجنايات محكمة العدل الدولية كل ذلك. فاعتبروا هذا مساعدة العدو في زمن الحرب. في المقابل قضية سامي أبو شهادة كانت الأخطر منذ البداية وفقا للتقديرات القانونية والسياسية، لأنه اعتمدوا على مقال كتبه في 8/10/2023 واللي اعتبروا أنه هذا تماهي وتماثل ودعم للإرهاب ودعم للعدو في وقت الحرب. هذا يعني كانت تسويغها طبعا غير قانونية سياسية. في المقابل كان هناك يعني بخلاف القانون حكم القضاء بأنه بخلاف القانون الذي يجيز مثل هذه الشطب إذا كان يتحدث عن الحديث عن ماسك يعني كتلة من البينات كبيرة ومتواصلة تثبت أن هذا الخط وهذا النهج هو ما كتبه، لكن لم يكن ذلك. لذلك اعتبروا البنت 7/7 من قانون الإسرائيلي في هذا الصدد 7/7 اللي يتحدث عن تماثل مع تنظيم إرهابي، وهذا يكفي بحد ذاته. المحكمة العليا كانت عمليا إلى حد كبير محكمة سياسية بامتياز، ومن قامت بعمل أعتقد رد الجمهور العربي الفلسطيني في الداخل سيكون في زيادة التصويت والانتقام من هذا القرار، لكن أيضا حددت الحدود اللعب السياسية المتاحة أمام الجمهور العربي.
0: يعني ممكن نقول رب ضارة نافعة، يعني حركت المياه التي يعني لم تتحرك قبل، يعني انه استفزت الجمهور العربي استفزاز ايجابي.
2: لا والله هي يعني هقول لك الناس معنية تصوت من باب القلق.
0: أوكي.
2: القلق لم يعد يعني كأنه يجب الاقناع به، الناس تشعر به،
0: وصلت
2: كل مكان تشعر به، في الطبيب يشعر به، بالمستشفى سائق الحافر يشعر به، المواطن العادي ذهب إلى ساحة عامة يشعر به، كل مكان عمليا يشعرون به. طبعا ما يحدث في الضفة في غزة في القدس، لذلك الناس معنية بدون دعاية انتخابية أن تشارك في الانتخابات وتسقط هذا الحكومة، لأنه تشكل خطرا وجوديا، بقاؤها يشكل خطرا وجوديا. الآن طبعا الوضع زاد يعني يعني هاي النزعة قرار المحكمة العليا، لأنه كان قرار مهين، يعني محاولة إهانة تحويلها لإهانة ذاتية. المصيدة التي كان فيها الأخسامي هو كمان وقع في المصيدة تماما، إذا شد سيجرح أكثر وإذا رفع عمليا سيبقى الجرح كما هو،
0: خرج بأقل الخسائر.
2: لا خرج بالنهاية المطاف عن التقدير، كان ممكن مخارج أخرى، لكن خرج اضطرارا وقسرا وقهرا.
0: وقهرا هي هذا أهم واحدة. أود أن أسأل يعني سريعا أستاذ أمير حول الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وأقصد هنا سياسية على الأرض، ما يحدث من تصريحات ومن إجراءات عسكرية على الأرض في غزة، عمليات القصف مستمرة في الضفة، التهديد بسيناريو غزة وتحديدا في شمال الضفة، وتكرار تجربة مخيمات نور شمس وطول كرم و إفراغي. قديش اليوم هذه الحكومة قادرة لأن تنفذ هذه التهديدات ونحن على بعد يعني خطوات من الانتخابات؟
2: يعني هذه تساعد الحكومة والائتلاف الحاكم في الانتخابات، وأيضا تساعده أن يقوم بكل ما أراد أن يقوم به من نوايا مبيتة أن يقوم بها، لأن الانتخابات كأنها تتيح كل شيء. في المقابل أعتقد أنه الوضع نتنياهو يدفع، حكومة نتنياهو تدفع إلى صدام مع الفلسطينيين في كل مكان، في الضفة، في غزة، في القدس، وفي الداخل بدون استثناء. يستفيد اليمين من هذه الصدام والذي لحد الآن تفوت الفرصة عليه، يستفيد منه لأنه يريد أكثر مما يحدث، يريد مجابهة، يريد حربا، أولا كي يقوم نتنياهو بتأجيل الانتخابات لأنها ليست محسومة لصالحه،
0: نعم،
2: رغم تحسن وضعه. في المقابل لأنه عمليا يحافظ على كتلة اليمين متماسكة، وهذا الشيء الأهم بالنسبة له
0: للأسف. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أمير مخولة الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من الداخل. وبهذا الحوار ينتهي لقائي معكم اليوم سيداتي وسادتي في تمام العاشرة، حلقة جديدة من برنامج مع الرئيس الذي يعده ويقدمه لكم مباشرة سعادة رئيس بلدية الخليل مهندس يوسف الجعبري. بعد دقائق قليلة الحلقة الجديدة من برنامج مع الرئيس. في أمان الله وإلى اللقاء.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال مركز الجميلة للبصرية. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

طول انا بني على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسلي تسلي على طول على بالي على طول في خيالي على طول وانا كنت مفكر ان الحب تسلي

0: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps بنك الإسكان بنكي للحياة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال من حقك تحكي، من حقك تشكي. انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: راديو موال.
3: ما لقيت كلمة أبلغ من وحشتوني، عن جد وحشتوني.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الضباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، السيارة الصحية قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع مصفى.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال مانع شو بيسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال مانع شو بيسوي من هون يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة، وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا بلا تعرف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
4: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، وزي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. سأكون برفقتكم بعد لحظات أصدقائي.
2: طاب يومكم مستمعي الأفاضل. يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة. صديقي، لا نقدر أن نمجد الإنسان والله معا، فإن الله في حكمته اختار الجهالة والضعفاء والأدنياء والمصدر وغير الموجود لكي لا يتمجد مخلوق في حضرته، ومن أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب. والنتيجة التي نراها حيث تمجد الإنسان وارتفع نتيجة بشرية وليست نتيجة إلهية، لأن الروح القدس الذي جاء من السماء جاء ليمجد المسيح، وما دام الإنسان هو الذي تمجد وارتفع، إذن فهذا المجد ليس من الروح القدس، هذا مجد جسدي. فإذا رأينا الجمعة تنجذب لمتكلم لبق بنى شهرته بإصبعه، نرى أيضا أن الروح القدس وقف جانبا، وما هذه الجموع إلا كالجموع التي تذهب إلى المسارح والملاهي تجذبها أوثان التمثيل واللعب.

عندما نقرأ في الأناجيل تدهشنا الطريقة التي كان يملأ بها الرب يسوع كل ساعة من وقته، فلم يكن هناك تراخ في حياة ذلك الشخص المبارك، لم يكن هناك طلب للراحة كما نفعل نحن، بل كانت حياته منفقة في تعب المحبة المستمر. لم يعش لنفسه، كان الله والإنسان يشغلان كل فكره واهتمامه. إذا طلب الوحدة كان ذلك ليختلي بالآب، وإذا اختلط بالناس كان ذلك فيما لأبيه. الليل والنهار كان على السواء عنده، على جبل الزيتون يصلي، في الهيكل يعلم، في وسط الحزن يعزي، حيث المرض نجده موجودا للشفاء. كل عمل كان يعلن بأنه الشخص الذي يعيش لغيره. كان له فرح في الله لم يعرفه الناس، لا يستطيع أن يظهره سوى الله. لا يمكن أن نجده يعمل لأجل نفسه. لما كان جوعانا في البرية لم يعمل معجزة ليسد حاجته الخاصة، ولكن لما رأى الناس جياعا نجده في عطف قلبه يطعمهم وهم آلاف. لنذكر دائما هذا الشخص المبارك الكامل، ولنذكر أيضا قوله الكريم: إن كان أحد يخدمني فليتبعني.

0: نتركك الآن مع الأخ سهيل موسى لنتابع دراستنا في سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة.
2: ما زلنا في صدد التأمل في السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد انتهينا من دراسة الأصحاح 20 منه المليء بالتحذيرات ضد خطايا السكان القدامى الكنعانيين. بهذا نكون قد انتهينا من قسم القداسة العملية في السفر، لنبدأ قسما جديدا مكونا من الأصحاحين 21 و22. من الأصحاح 11 وحتى 20 تأملنا في وصايا الناموس الموجهة للشعب، أما الآن فسنرى الوصايا المختصة بتطهير الكهنة. قصد الله الأساسي أن يكون كل أبناء الشعب مملكة كهنة، ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون تحقيق مجتمع كامل مثالي. وبعد سقوط الشعب اختار الله سبطا واحدا فقط من الاثني عشر ليكون كهنة للشعب، وهو سبط لاوي. كان هناك الكاهن ورئيس الكهنة، وكلما كبرت المسؤولية كلما سمت طريقة الحياة. والكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. يقول بطرس: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. كما وقال: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. كشعب الله نحن مدعوون إلى حياة أسمى. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لقد خلص المؤمن بالنعمة، وهو مدعو لمكان سام في حياته، وإذا قبل منصبا في الكنيسة فعليه أن يحيا كما يليق بهذا المنصب. المسؤولية تأتي من خلال الامتياز. يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم، وقد عاش بحسب مركزه هذا، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. الآن الكاهن ورئيس الكهنة يأتيان تحت مجهر الناموس.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الأعداد 9 الأولى من الأصحاح 21.
0: وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل لأجلها يتنجس. كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعل قرعة في رؤوسهم ولا يحلق عوارض لحاهم ولا يجرح جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه فتحسبه مقدسا، لأنه يقرب خبز إلهك. مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق.
2: الموت هو عقاب الخطية، والفكرة هنا هي عدم تلوثهم بالخطية. التلامس مع الميت ينجسهم. كان مسموحا لهم أن يتنجسوا فقط مع أقربائهم وأهلهم. بإمكانهم أن يعبروا عن مشاعرهم بالحزن على أحبائهم، وفي ذلك صورة للرب يسوع الذي بكى عند قبر صديقه لعازر وتأثر بمشاعرنا وعاهاتنا دون أن يتنجس. المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. هذا هو حال القساوسة وشيوخ الكنيسة اليوم. يقول بولس: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. حتى في حياته الخاصة يجب أن يكشف قداسة الله بحكم منصبه، كما قرأنا: لأنه يقرب خبز إلهك. الكاهن هو رمز للمسيح، والمؤمنون هم عروس المسيح التي يجب أن تكون مقدسة، مقدمة إليه بلا دنس. وقائد الكنيسة يجب أن يكون مثالا للآخرين في موضوع الزواج والطلاق هذا. وللأسف يوجد الكثيرون من ضحايا الطلاق وهم أبرياء منه. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. لماذا؟ بسبب مركز أبيها. ورئيس الكهنة المذكور عنه ابتداء من العدد العاشر ككاهن الله الممسوح عليه أن يتخصص للرب، وكان مكتوبا على عمامته: قدس للرب، ليتذكر دائما من هو ولمن هو ومن يخدم. لم يكن ليشق ثيابه أو يظهر عنفا، كان عليه أن يكون مفرزا لله بالكامل بسبب مركزه الهام. والرب يسوع عليه مسحة الآب، وقد أتى ليعمل مشيئة الآب حتى الموت، وهو يطلب مثل هذا التكريس من جهة أتباعه. هذا، أي الكاهن أو رئيس الكهنة، يأخذ امرأة عذراء، وزوجته أيضا يجب أن ترتفع للمقام السامي لزوجها. الآيات القادمة تعدد الصفات التي لا تؤهل الكاهن، وأهمها العاهات الجسدية والعيوب.
1: سنقرأ هذه الآيات من 16 من الفصل 21.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه، خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.
2: كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب، كله جمال ومشتهيات ومجد. بالرغم من استبعاد هؤلاء المعوقين عن الخدمة، إلا أنهم لم يكونوا مبعدين عن مائدة الرب، وفي هذا درس لنا. هناك الكثير من المؤمنين الذين يعانون من العاهات الجسدية والأخلاقية والمعنوية والروحية، وقد يعيقهم هذا عن الخدمة، ولكن لا يحرمهم من حقوقهم وامتيازاتهم كمؤمنين، بل ويمكنهم أن يخدموا الرب في مجالات أخرى لا تتعارض مع عاهاتهم.
1: أنتقل فورا إلى الأصحاح 22 وأطلب من ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى منه.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي ولا يدنس اسم القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم.
2: كان يجب التمييز بين المقدس والعالمي. لم يكن بإمكان هارون أن يأخذ أغراض الخيمة لاستعماله الشخصي في البيت، ونحن علينا ألا نتعامل مع أمور الله كأنها أشياء عادية. على الكاهن ألا يتهاون في مركزه، وهذا لنا اليوم أيضا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. الكثير من هذه الأمور قد سبق وأعطيت للشعب، لأنه لا فرق بين الكاهن والشخص العادي في مجال النجاسة، ولكن مركز الكاهن يحكم بضرورة الانتباه إلى الحياة الشخصية. نقرأ الآن من العدد 10 وحتى 16 من الأصحاح 22.
0: وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس، وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم.
2: أبناء الرب هم فقط الذين يعبدون الله. تشرح الآيات بأن الذين ينتمون للكاهن فقط المولودين في بيته يمكنهم أن يأكلوا من طعامه، وإذا تزوجت ابنته من أممي غريب فلا يعود لها حق في الأشياء المقدسة، ولكن إذا رجعت إلى بيت أبيها فتستعيد حقوقها. ثم نرى أن الجهل بالناموس لا يبرر المتهم. حراسة الأشياء المقدسة كانت أيضا مسؤولية إضافية على كاهل الكهنة، واليوم إذا ما أهمل المؤمنون بسلوكهم وأساءوا التصرف فإن أهل العالم يلاحظون ذلك فورا. قال يسوع: ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. القسم التالي من العدد 17 يحتوي على التشريعات المتعلقة بتقديمات الشعب والقواعد الصارمة التي يجب أن يفرضها الكهنة. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز، كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. التشريعات تخص الناس، ولكن فرض تطبيقها يختص بالكهنة. لم يكن ممكنا قبول أي ذبيحة فيها عيب، لأن الذبائح تشير إلى المسيح الكامل، وأي ابتعاد عن هذا فيه تقليل من قيمة شخص المسيح ومتطلبات الله للقداسة. كان يجب أن يكون الحيوان كاملا وخاليا حتى من الكسور، ولم يكن مسموحا للغريب أن يقدم تقدمة. أقل عمر حيوان مسموح به هو 7 أيام، ورقم 7 يشير إلى الكمال. وفي هذه النقطة فشل أبناء الشعب القديم، إذ صاروا يحضرون للرب حيوانات مليئة بالعاهات ليتخلصوا منها، وهذا جعل الله يرفض تقدماتهم. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبق منها إلى الغد. الذبيحة اختيارية ونابعة من القلب، وهي تشير إلى الآب الذي قدم ابنه في كل محبة، وإلى الابن الذي أتى من أجل السرور الموضوع أمامه. كان يجب أكل الذبيحة في نفس اليوم لئلا تتعرض لأدنى خراب أو فساد. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب، ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب. عليهم أن يكونوا شهودا للرب. ترى ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم؟ نجد هنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. هناك حرية في عبادة المؤمن اليوم، هذا صحيح، ولكن يجب احترام قداسة الله وبره في العبادة. صديقي، لقد خلصنا الله بالنعمة، ولم يفعل ذلك منتظرا أن يأخذ شيئا منا،
1: وإلا فلا يحسب ذلك نعمة. هناك ترنيمة يقول القرار فيها على فم الرب: وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ أنا لا أوافق على هذه الترنيمة، لأن النعمة لا تتطلب أي شيء مني. هل تحبه يا أخي؟ هل تريد أن تخدمه؟ أنت تخدم الله لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. هل هو إلهك يا أخي؟ إذا كان كذلك فأنت تمثله. العالم يقرأ كتاب حياتك يوميا. الناس لا يقرؤون الكتاب المقدس اليوم، لكنهم يقرؤون حياتي وحياتك. فهل هي لمجد الله؟
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.bs. كنوز الحكمة.

0: المميز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: داود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد. دائما وأبدا نرسل تحيات المحبة لكافة متابعينا في الوطن، خارج الوطن، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 FM، متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلفزيون موال التفاعلي، أينما كنتم وأينما حللتم في ربوع هذا الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر الأثير. بداية أسبوع جديد، السبت 23 أكتوبر لعام 2026 للميلاد، 21 من ربيع آخر لعام 1448 للهجرة، للسائلين عن تاريخ اليوم. كثير ناس بتتحدث يا أخوان عن السرعة الزائدة للمركبات، لكن نتحدث بصراحة اليوم من خلال بعض مقاطع الفيديو التي شاهدناها. تفاجأت بأن السرعة الزائدة بتكون مش في المركبات الصغيرة أو حتى المركبات العمومية، بتفاجأ أن الشاحنات كأنها في سباق على الطرقات. ما بعرف شو السبب، هل هم عشان يعني حجمهم كبير مش شايفين الأمامهم ولا شو اللي بيصير؟ السرعة الزائدة للشاحنات والخلاطات، وهذا الموضوع بالفعل قصة بحاجة إلى متابعة من قبل الجهات الرسمية، من قبل الجميع. يعني السرعة الزائدة عندما تشاهد مثلا شاحنة بهذا الحجم بتكون سرعتها جنونية، لا سمح الله يعني في أي لحظة ممكن إنها تتسبب في كارثة، يعني كارثة لصاحب الشاحنة وكارثة أيضا لمن يعبر الطريق أو سكان المنطقة. فهي رسالة إلى سائقي الشاحنات اللي بسمعونا الآن، الخلاطات يعني الكبيرة، ياريت يعني قبل ما نطالب الجهات الرسمية وقبل ما نتحدث عن ضرورة زيادة المخالفات، ياريت انكم تضبطوا أنفسكم على الطرقات. كل بيعرف شوارعنا يا أخوان ضيقة، شوارعنا يا أخوان يا دوب مسلكيتنا بالعامية. فالسرعة الزائدة اللي شاهدناها اليوم من خلال مقاطع للفيديو أرسلها لنا الأصدقاء في منطقة العبيدية، يعني السرعة جنونية، يعني حتى ما بنقدر نحكي عنها سرعة، ربما هو سباق على الطرقات. شو سبب هالسباق؟ شو سبب هالتجاوز الخاطئ؟ شو سبب إنك تسلك مسلك مش مسلكك؟ يعني معقول يعني سرعة عمل وقوة عمل؟ مع العلم هم بيشكوا بيقولوا فيش أشغال وما فيش يعني شغل بشكل كبير، لكن هذا الموضوع بحاجة إلى إعادة إن نعيد حساباتنا مع أنفسنا. لا سمح الله إذا قطع طفل، سيدة، كبير السن، إذا يعني أي حادث ممكن يعترضك، ممكن أنك تسبب كارثة بسبب هذه السرعة الجنونية وبسبب التجاوز المش مفروض. يعني أنت كسائق شاحن المفروض أنك تكون قدوة وتكون أستاذ، تعلم الآخرين ما هي قوانين السياقة بما أنك أنت أكبر واحد على الطريق حجما، فالمفروض أنك تكون قدوة للآخرين وليس أن تكون أنت المستهتر الأول على الطرقات. دائما نتمنى سلامة للجميع، ودائما نتمنى أنها تصل الرسالة للجميع. صديقنا العزيز أبو إيهاب بمس علينا من ملحمة الأكابر، الله يسعد مساك ومسى الجميع، جميع الأصدقاء. أيوب من الأردن بمس علينا كمان، كل الأصدقاء اللي بتابعونا كمان من خلال هذه الإطلالة المسائية، صديقنا سائد أبو البراء محمد، كل الأصدقاء يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات. طبعا نحن في حديث جديد للبلد كالمعتاد عبر أثير موال من مدينة بيت لحم، لمن يتساءل ويرسل لنا بالرسائل. اليوم كل أمورنا متوقفة يا أخوان كمان على موضوع الانتخابات في إسرائيل. كل واحد بتحدث معه بقول لك خلينا نشوف وين الدنيا رايحة بعد الانتخابات الإسرائيلية، كأن موضوع الانتخابات الإسرائيلية اليوم أصبح جزء كبير من حياتنا وأصبح جزء كبير من أمورنا اللي بنعيشها اليوم. هل بالفعل الأمور متجهة بالشكل الصحيح إلى الأمن والأمان والهدوء؟ هل بالفعل أمور ممكنها تتغير؟ اليوم أنصار نتنياهو بيقولوا لن يكون هناك بديل لنتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية إلا زوجته سارة من كثرة عشقهم لنتنياهو. الأوضاع على الأرض يعني تتواصل. تصريحات نتنياهو اليوم بيقول حكومة بريطانيا أصبحت مارقة بسبب دعمها فلسطين وخرجت عن المسار لإرضاء قاعدتها السياسية كما يقول. هذا بالنسبة للأوضاع. ترامب عاد من جديد ليلوح ويقول أن الحرب مع إيران الحرب مع إيران ستنتهي ربما بعد الانتخابات النصفية التمهيدية في الولايات المتحدة. الكل بتحدث ما الذي يجري، مع العلم أن وزارة الحرب الأمريكية تستعد لإدخال مجموعة قتالية جديدة إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع تصريحات ترامب بشأن احتمالية استئناف الضربات على إيران بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل. توجد حاليا في الشرق الأوسط حاملتا طائرات الأمريكية في حال بقاء مجموعة واشنطن مع وصول عدة كمان حاملات للطائرات، فستكون الولايات المتحدة ثلاث حاملات في المنطقة لأول مرة منذ إبريل عام 2026. أخبار كثيرة بتتحدث، هل ستعود المواجهة بعد نتائج الانتخابات النصفية أم أن الأمور ستذهب إلى السلام كما قال رئيس الاستخبارات السعودي السابق الأمير تركي الفيصل بأن السعودية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل غدا إذا قبلت إسرائيل بقيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة. مع موسم قطف الزيتون تتواصل الاعتداءات على المزارعين. اليوم تم إصابة المواطن إسماعيل أبو عصبة من رافات غرب سلفيت بعد أن اعتدى عليه مستوطنين بالضرب المبرح أثناء قطف ثمار الزيتون، وتم سرقة ما تم قطفه من ثمار. الجهات الرسمية وغير الرسمية تتوقع أن يتراوح سعر كيلو زيت الزيتون هذا الموسم من 40 إلى 50 شيكل حسب المنطقة ونوعية الزيتون. أيضا يعني هذا الموضوع كمان موضوع زيت الزيتون الكل بترقب، كنا متوقعين تكون الأسعار أقل من العام الماضي لكن ربما الأسعار ما زالت هذه الأسعار يعني غير مؤكدة قديش رح يكون كيلو الزيت هذا العام. طبعا هذه المواضيع وأخرى سنعود إليها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا نذكر بأن حديث البلد هو صوت المواطن، صوتكم أنتم لإبداء آرائكم، تعليقاتكم، تقديم شكاويكم، إيصال صوتكم. نذكر أن هواتف موال دائما مفتوحة ودائما نستقبل اتصالاتكم من خلال حديث البلد، وهواتف موال أصبحت الآن متاحة للجميع.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-2019-10 واتساب 00970-592-20-10-17.
0: حابين نمسي على صديقنا العزيز الدكتور أبو فادي، الله يسعد مساك أخ وصديق عزيز الدكتور محمد أبو هنية، طبعا صديق عزيز وأخ وصديق. كمان بنحب نمسي على صديقي بلال الكردي أبو تامر، الله يسعد مساك، شكرا كثير أخي بلال على هاي الكلمات الجميلة. يديم عليكم دائما الصحة وهداة البال يا رب. الروسي بيمسي علينا كمان يسعد مساك. محمد أبو البراء بيقول خلينا بأسعار السولار والبنزين والطحين بعيدا عن الانتخابات. الله يجيب الخير يا رب. صديق العزيز كاتب يسعد مساك مش كاتب الاسم. ندى أبو خضير مساء الخيرات. أبو محمد أبو رميس يسوى برميس أم الوليد وكل اللي بتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. وأخونا الروسي الله يسعد مساك دائما وأبدا. خلينا نتوقف كالمعتاد مع أحوال الطقس كيف تبدو مع بداية هذا الأسبوع. الأخ والصديق ليث العلامي من موقع طقس الوطن يسعد مساك أستاذ ليث.
2: يا هلا يسعد مساك ومساء الخير لجميع السادة المستمعين.
0: ما زلنا نعيشك أجواء خريفية باردة دافئة ارتفاعات انخفاضات، كيف ستكون الصورة خلال هذا الأسبوع؟
2: أكيد يعني إحنا من عدة أيام يعني منذ تقريبا منتصف الأسبوع الماضي ومنعيش أجواء خريفية مائل الاعتدال نهارا مائل البهودة مع ساعات المساء والليل والصباح الباكر. في عنا سحب تظهر بين فترة والثانية وغالبا يعني هذا الأسبوع راح يكون استكمال الأجواء الخريفية المعتدلة بشكل عام. راح تكون درجات الحرارة في معظم أيام هذا الأسبوع ضمن المعتاد من المعدات السنوية العامة. يعني لما نحكي أنه ضمن المعدات السنوية المعتادة والعامة يعني بنحكي عن تقريبا حرارة حول منتصف العشرينيات يعني بين 24 25 26 درجة مئوية في معظم المحافظات الفلسطينية.
0: نعم
2: باستثناء مناطق ريحة والأغوار والبحر الميت هاي يعني دائما الحرارة فيها أعلى بشكل كبير وتصل لحدود بداية الثلاثينيات. طبعا عندنا يوم الثلاثاء بالذات ضمن هذا الأسبوع راح يكون فيه يعني تراجع درجات الحرارة. خلينا نحكي إنه يعني إذا بنحكي نطلع أيام الأسبوع هذا حرارة راح تكون هي يوم الثلاثاء. طبعا أقل حرارة ما بنحكي إن أجواء جدا باردة وانخفاض كبير حاجزا موسع درجات الحرارة، لكن هو يعني إذا حكينا اليوم ممكن كانت الحرارة 24-25 وبكرة نفس الإشي، الاثنين تنخفض بشكل قليل، الثلاثاء تنخفض برضو بشكل طريق آخر ممكن يعني توصل لغاية 21 أو 22 درجة مئوية وبعدها بترجع ترتفع برضو لمنتصف العشرينيات. في يوم الثلاثاء راح نكون على أعتاب يعني حالة من عدم الاستقرار الجوي، راح يكون في عندنا إن شاء الله فرص لزخات محلية من الأمطار، لكن هاي الفرص مش كثير واسعة مش كثير شاملة، راح تكون بطبيعة الحال وكمعظم حالات عدم الاستقرار الجوي الخريفية ضمن مناطق محلية عشوائية متفرقة يعني تهطل في مناطق دون غيرها. قد تكون هذه المناطق متجاورة يعني ممكن شرق المحافظة يكون فيها مطر وغربها لا، أو العكس صحيح وشمالها وجنوبها وسطها في عندنا تفاوت في هطول الأمطار، وهذا الأمر ينطبق على كافة أقاليم المحافظات. يعني كل محافظات الوطن مرشحة لاستقبال الأمطار ولكن في تفاوت في هطول الأمطار وحتى في تفاوت في فرص هطول الأمطار ضمن نفس هذه المحافظات. فإن شاء الله يعني هي الحالة الوحيدة الموجودة عندنا خلال على مستوى هذا الأسبوع. وبعد الأجواء ترجع تستقر خلال يعني الأربعاء والخميس والجمعة مع ارتفاع طفيف درجات الحرارة، لكن إجمالاً بظلها يعني بحدود الإشي المعتاد والمعدلات الاعتيادية بدون أي ارتفاعات ملموسة أو عودة للأجواء شديدة الدفء على يعني سبيل المثال.
0: نعم سؤال أخير أستاذ ليث، في القريب لا يوجد أي منخفضات قريبة نهاية الشهر؟ يعني إذا رأينا إذا التوقعات بعيدة المدى
2: حتى الآن على المستوى القريب حكينا عن هذا الأسبوع ما في عندنا غير هي حالة يوم الثلاثاء اللي حكيناها حالة من عدم الاستقرار الجوي، راح يكون في تفاوت في هطول الأمطار أو تفاوت في فرص هطول الأمطار بمعنى أدق، يعني مش كل المنطقة راح يكون فيها هطول أمطار. مبدئيا على المستوى والمدى المتوسط ما بين خاصة 10 ل 15 الشهر يعني مع نهاية الثلث الأول بداية الثلث الثاني راح يكون في عنا يعني توقعات بحالة من عدم الاستقرار يلي ممكن تكون أكثر شمولية أو أكثر اتساعا أو قد تكون أكثر يعني رئيسية مش ثانوية زي اللي راح نتأثر فيها يوم الثلاثاء. فممكن بين 10 ل 15 الشهر إن شاء الله نشهد فرص أفضل لهطول الأمطار بحيث قد تكون أكثر شمولية ويعني أكثر غزارة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الأستاذ ليث العلامي من موقع طقس الوطن شكرا جزيلا ويعطيكم ألف عافية. شكرا
2: لكم.
0: شكرا كثير حبيبي المسي على جميع الأصدقاء. صديقنا العزيز عيسى أبو سعد أبو رجائي، الله يسعد هالمسا الغالي أخي أبو رجائي. شكرا كثير لأخونا بلال، شكرا لأم محمود يسعد مساكم. الأخت نعيمة صلاح بتقول يسعد مساكم يا رب، ترحموا على شهيد لقمة العيش. ساجد صلاح بتقول حفيد الغالي رحمه الله وعظم الله أجركم، ويعني رحم فقيدكم أخت نعيمة، يعني ما بعرف أن حفيدك إلا الآن حقيقة، رحمه الله. وهذا حال البلد. نقطة بيقول لي يسعد مساكي، ريت تذكر الاسم يعني حتى نعرف مع مين مسي. تقي

0: الأوضاع اللي بنعيشها اليوم، يعني الكل بيعرف إن الأوضاع مش طبيعية. بنتمنى على الجهات الرسمية أخوان، وخاصة البلديات، يعني الكل مع القانون والكل بده يطبق القانون، لكن في ظل الوضع اللي احنا بنعيشه اليوم، وفي ظل ارتفاع في نسبة البطالة بشكل جنوني، يعني عملية الطلب بإخلاء مثلا كشك أو بسطة أو أي مصدرة أو عربية صغيرة بترزق منها مواطن، ياريت أن يتم تأجيل هذه المواضيع يا أخوان. يعني رجاء حار، بنعرف أن احنا بدخول البلدية بدها تطبق القانون، وممنوع وممنوع تعمل وممنوع كذا، وبدنا نحارب الظواهر السلبية، لكن اليوم احنا بنعيش في ظروف استثنائية، ظروف مش طبيعية. إنسان صاحب كشك بترزق منه نتركه، ما بقول بدنا ندعمه لكن نتركه. صاحب بسطة عامل له بسطة وبترزق منها وبصرف على أبنائه منها، نغض النظر شوي عنه. صاحب عربية بتجول في البلد، نبعد عنه شوي. احنا مع القانون، والكل بيحب يطبق القانون، والكل بيقول يا أخوان احنا مع كل شيء قانوني، لكن اليوم في الظروف هاي الاستثنائية اللي بنعيشها، الله يكون بعون الناس. صدقوني في ناس يا أخوان بيشتغلوا 3 أيام ما بيسووا 100 شيكل. صدقوني في ناس وضعهم الله أعلم فيه. فبنتمنى من الجهات الرسمية، وبجوز أكثر من رئيس بلدية زعل مني يوم أحكي له بهذا الموضوع، إن كنت في الفترة هاي تغاضوا، في الفترة هاي ابتعدوا، في الفترة هاي كونوا يعني لطيفين أكثر، حتى نكون يعني أقل ما فيها شعرين مع بعضنا البعض. إذا الحكومة كل أسبوع أول ما تسمع بتقول بتبحث سبل تعزيز صمود المواطنين على هاي الأرض، كيف بدنا نعزز صمود المواطن على الأرض وإحنا بنلاحق فيه على بسطة، وبنلاحق فيه على كشك، وبنلاحق فيه على عربية بترزق عليها؟ كيف بدنا نعزز صمود هالمواطن وهو ما يعني ما بلحق يدفع الفاتورة إلا الفاتورة اللي بعدها جاية، ما بقدر يشحن كهرباء إلا الكهرباء الساعة تعطيه إشارة؟ ظروف العالم اليوم صعبة، فبنتمنى من الجميع أن نراعي ظروف بعض. إذا إحنا ما شعرنا مع بعضنا، كيف بدنا نطالب الآخرين يشعروا معنا؟ إذا إحنا في هاي الظروف الصعبة موقفنا مع بعضنا البعض وشعرنا مع بعضنا البعض، وين أنت بدنا نشعر؟ شو الظروف الممكن أنها تكون أصعب من هاي الظروف اللي بنطالب فيها بشعور مع بعضنا البعض؟ نتمنى أن هالرسالة تصل. تحيات المحبة للأخوة الصديق أبو ثائر حجازي، الله يسعد مساك دائما بالخير والمحبة. وربما الحرب الحرب الإيرانية الأمريكية، كل يوم نسمع في تعليقات، كل يوم نسمع عن يعني إمكانية إنهاء هاي الحرب. كيف راح تنتهي الحرب؟ ومن المنتصر ومن الخاسر؟ يعني هاي الأسئلة دائما الكل بسألها، وربما في عندنا فضائيات عربية دائما على مدار الساعة بتتحدث في هذه المواضيع. أخونا ناصر أبو سرحان يسعد مساك دائما وأبدا. خلينا نرحب بالضيف الآخر، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نعمان توفيق العابد. دكتور نعمان الله يمسيكم بالخير بداية.
1: مساء الخيرات لكم ولمستمعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: نعم دكتور نعمان، يعني ما بين التصريحات الأمريكية، لكل ساعة ربما هناك تصريح للرئيس الأمريكي، وأيضا تصريحات الجانب الآخر الإيرانية، ما بين الوعيد وما بين إمكانية تنتهي هذه الحرب بعد الانتخابات النصفية، وإمكانية حتى تلميحات ترامب إلى إمكانية إبادة إيران كما قال يوم أمس، حقيقة كيف تنظر إلى المشهد في هذا الوقت بالتحديد، الحرب الأمريكية على إيران؟
1: نعم أخي عثمان، ابتداء يا

0: يعني دعني أؤكد أن موضوعة إيران بشكل عام هي في صلب الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية، سواء في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى، أو ضمنها أيضا الاستراتيجية الحديثة في ولاية ترامب الثانية. ولذلك يعني هناك من يجازف بالقول أن الحرب الأمريكية على طهران هي حرب إسرائيلية، ولكن الحقيقة نعم أن العامل الإسرائيلي عامل مشجع وعامل محفز وعامل ضاغط على لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ولكن إيران بشكل عام هي ضمن أهداف الرئيس الأمريكي وضمن الاستراتيجية الموسومة في بداية عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى في ولايته الثانية، مع يعني تغيير في الوصف في مدى التهديد الإيراني وطريقة التعامل مع إيران في الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية. التعامل مع إيران في هذه الاستراتيجية هو في عاملين: العامل الأول استخدام الضغط بشقيه العسكري والاقتصادي من خلال الخنق الاقتصادي، وكذلك موضوعة تحميل المسؤوليات للشركاء في المنطقة، وهذا جزء مما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي. وهناك محاولات الآن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بتحميل الشركاء الإقليميين وتحديدا دول الخليج مسؤولية أيضا المشاركة في هذه الحرب على طهران، إذا طبعا استطاع لذلك سبيل. هذا ابتداء في موضوع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعم، الحرب الأمريكية على إيران بوجهة نظر دونالد ترامب، ونحن هنا أخي عثمان نحن لا نطرح رأينا الشخصي، نحن نحلل،
1: نعم،
0: وتحليلنا لا يعني أننا نؤيد هذا الطرف ضد هذا الطرف، ولكن في استراتيجية أو في عقلية الرئيس الأمريكي الآن دونالد ترامب، هذه الحرب أخذت حيزا أكبر مما هو متوقع ومما هو يريده ومما هو فكره،
1: نعم،
0: في موضوع إنجاز المهمات وفي موضوع إنجاز الصفقات. لذلك بالتأكيد ربما التغريدة التي نستطيع القول أنها قد تكون صحيحة فيما يتعلق بتغريدات ترامب في هذه الحرب هي أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب في غضون إما ما قبل الانتخابات النصفية أو ما بعدها بطريقين: إما بطريقة أن تثمر هذه الضغوط العسكرية والضغوط الآن الاقتصادية والحصار الاقتصادي والخنق الاقتصادي على أن تقوم طهران بالتنازل في المواضيع التي ما زالت طهران تركز وتؤكد على يعني عليها، وإما يعني يعود لاستخدام القوة العسكرية. ولكن نعم صحيح، إذا ما قرر الرئيس الأمريكي العودة للخيار العسكري سيكون بشكل أكبر وبشكل مخيف وبشكل ضاغط قوي جدا حتى ينهيها بالطريقة التي كما قلت هو يرغب بإنهاء الصراعات بالسرعة الممكنة وبالضربات الخاطفة وبعقد الصفقات السريعة. لذلك الآن كل هذه التصريحات ما نشهده من تصريحات الآن وتصريحات مضادة من قبل إيران يأتي في قدم ذلك، لأن الطرفين أعتقد يعلمان جيدا أنه آن الأوان لإنهاء هذه الحرب. هل تنتهي هذه الحرب بطريقة عقد صفقة وهذا ما يرغب به وهذا ما يريده وهذا ما يؤيده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن ليس بأي شرط وليس بأي يعني محددات، وأيضا أو أن تنتهي هذه الحرب بطريقة الضربة العسكرية القوية جدا، وحينها يعني إما أن يتم تطوير النظام الإيراني وإما أن يعني يحدث خللا في بنية النظام وفي حتى تركيبة إيران، وهذا أيضا له مخاطره أخي عثمان.
1: نعم، سؤال أخير دكتور نعمان، يعني هذه الحرب يجب أن تنتهي كما يقول الجميع وتنتهي بوجود منتصر وخاسر في هذه الحرب، هل تعتقد أن ممكن أن تنتهي هذه الحرب بوجود منتصر ومن جهة، أما أن هذه الحرب ربما ستنتهي دون أن نعلم من الذي انتصر في هذه الحرب؟
0: يعني أولا الآن من السابق لأوانها أن نقول من انتصر ومن خسر في هذه الحرب، لأن هذه الحرب لم تنتهي حتى هذه اللحظة. يعني ننظر كمحللين في موضوع من انتصر ومن خسر في موضوع تغيير قواعد اللعبة عند الانتهاء وتوقيع اتفاقية إذا كانت هناك اتفاقية، أو ما يعني بعد انتهاء الحرب نقيم الموضوع بموضوعات من حقق أهدافه، من استطاع أن يتصدى للطرف الآخر وإلى غير ذلك، وحينها نقيم من هو المنتصر ومن هو المهزوم. لكن حتى هذه اللحظة لا نستطيع القول أن أمريكا انتصرت أو أن إيران خسرت، ولكن يمكن أن يكون هناك يعني لا خاسرة ولا رابح في هذه الحرب، ويمكن أن تخرج الإدارة الأمريكية كما قلت منذ البداية، أن تخرج الإدارة الأمريكية من هذا الصراع وتترك المهمة لدول الإقليم ولدولة الاحتلال الإسرائيلي ولشركائها هنا وهناك لإكمال هذه المهمة، وتترك المنطقة أيضا في فوضى ربما، وتترك الموضوع بلا نهاية. وبالمناسبة هذا جزء مما يعني عودتنا عليه الإدارة الأمريكية، ولدينا أمثلة قريبة جدا عندما انسحبت من أفغانستان بعد حرب طويلة وحرب يعني استمرت لسنوات، ولكنها انسحبت في نهاية المطاف دون تحقيق المرجو من وجودها العسكري هناك ومن هذه الحرب. لذلك مرة أخرى من السابق لإوانة تحديد من هو المنتصر ومن هو الخاسر في هذه الحرب، ولننتظر إلى نهايات هذه الحرب. الأمر الأخير الذي أريد أن أشير إليه أخي عثمان، أن هناك يعني هناك فكر ما يعني يتم تداوله في موضوع فيما إذا استخدم الرئيس الأمريكي القوة العظمى التي تمتلكها أمريكا وأصبحت إيران دولة فاشلة، هل هذا هو لمصالح المنطقة؟ هل هذا هو لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذا هو لصالح تحقيق الأهداف التي يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب عليها؟ هذا أعتقد أنه سؤال يشغلهم، لأنه جوابي أنا تحديدا أن إيران الحالية أفضل من إيران الفاشلة.
1: نعم، شكرا الأستاذ نعمان توفيق العابد المحلل والكاتب السياسي، شكرا كثير دكتور حبيبنا. إذن هذا بشأن هذه الحرب كما قلنا، اللي نعرفش متى سيكون لها نهاية، مع العلم أن كل يوم نسمع عن ضرورة إنهاء هذه الحرب. دائما وأبدا مساء الخير ومساء المحبة ننقلها للجميع. يوسف حميد الله يسعد مساك بالخير والمحبة، أخونا أبو لؤي أسعد الله مساكم بكل الخير والسعادة. أخ أبو قصي حابين كمان نمسي على أخونا وصديقنا العزيز الغالي الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم، الله يديم عليك الصحة وهدات البال يا رب. الصديق العزيز الغالي نمر بطرس سعيد يسعد مساك أخي نمر، وديم عليك دائما الخير والمحبة، شكرا كثير لرسالتك الجميلة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. قبل أن ننتقل إلى الفاصل الأول، صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم هجومه على الحكومة البريطانية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها لندن ضد الاستيطان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، متهما حكومة حزب العمال باتباع سياسة وصفها بأنها استرضاء للقوى الإسلامية، وذلك بالتزامن مع حديث عن إحباط مخطط إيراني مزعوم استهدف قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني كما قال. هذا الخبر وربما يعني الموضوع موضوع تصريحات نتنياهو كثيرة أيضا، لا سيما الإجراءات التي اتخذتها لندن ردا على تصاعد عنف المستوطنين، هذا الموضوع أثار حفيظة نتنياهو. كانت بريطانيا قد فرضت في حزيران عقوبات على شبكات وأفراد يمولون أو يدعمون أو ينفذون أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، شملت تجميد أصول وقيود على السفر، كما حذرت الشركات البريطانية من ممارسة أنشطة اقتصادية ومالية في المستوطنات الإسرائيلية. صديقنا العزيز الغالي يحيى ردايد أبو ليث الله يسعد مساك أبو الغيث حبيبنا العزيز الغالي، ديم عليك دائما الصحة وهدات البال، وتحياتنا أيضا للشيخ أبو مصعب الله يسعد مساك بالخير والمحبة، مراد دعامسة مساء الخير. خلينا نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.

0: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12 تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026 للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs بنك الإسكان بنكي للحياة
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي مطعمنا مش بس مكان للأكل المارياتشي هو رحلة رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج منقدم لكم تاكو فاهيتا جمبري وأسماك وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك هاتف رقم 274-1606 المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم

0: عدنا من جديد أبو يوسف وكل كل ما أحكي مساء الخير بتطلع فاصل. الله يسعد مساك, أنت تأتي متأخرا أبو يوسف. كمان بنمسي على أبو خطاب سليمان صديقنا العزيز, يسعد هالمساء الغالي. شكرا كثير لهذا الكم من الرسائل. محمد أبو زياد ربيعة يسعد مساك, أخونا وصديقنا العزيز الغالي أدمون خير يسعد مساك بالورد والفل والياسمين, وديم عليك دايما الصحة أخ وصديق عزيز أخي أدمون. أبو محمد صلاح أحلى عثمان صلاح حبيب القلب, شكرا كثير, الله يكون معك. أخونا أبو محمد صلاح بتابعنا من الخضر, يسعد مساك ومسا جميع أهلنا وربعنا في بلدة الخضر. أخونا أحمد يسعد هالمساء. أخونا أدمون بقول يلا معلش. حبيبي أدمون تأخر فينا التاريخ,
1: كتر ما صبر شعبي على العزاء,
0: تأخر فينا التاريخ من كثر ما صبرنا.
1: ومر عغاز واستيرام الهام أهلنا,
0: مقطع فيديو لاصطدام حصان بدراجة نارية أمس في الخليل. الله يحمي الجميع, انتبهوا لموضوع الدراجات النارية يا أخوان.
1: ربي تجمعنا بديارة يا طير الطاير يا رايح عني.
0: دائما نقول مساء الخير لصديقي العزيز أبو جاد اللي بتابعنا كمان من العاصمة الأردنية عمان, يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة. ألو مساء الخير
2: أبو قصي, الله يسعد مساك.
0: مسيك بالخير,
2: كيف الحال؟
0: يحفظك ربي, من معي؟
2: معك شكري نصار يا أبو قصي.
0: الله يسعد مساك أخي شكري, طمني عنك.
2: والله احنا وانت بخير ان شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب, تفضل اخي شكرا.
2: الله يخليك سيدي, احنا حكينا معاكم من فترة بخصوص موضوع الشارع العمالة بلدية بيت لحم بلدية بيت جالة بتسوي فيه.
0: نعم.
2: فاحنا توجهنا لبلدية بيت جالة.
0: نعم.
2: يوم الاثنين زي ما اتفقنا احنا وياك, وطلعنا حكينا مع المسؤولين. المسؤولين بيحكوا لك يا عمي احنا بنقدر نحط لك مطب واحد في هذاك الشارع.
0: نعم.
2: فاحنا خبرنا المسؤولين, قلنا لهم مطب واحد ما بكفي, الشارع بحتاج لمطبين على أساس أنك تخفف السرعة. أنت في عندك 120 سكنة موجودين.
0: نعم.
2: تمام. هلأ مطب واحد ما بكفي, إذا حطينا المطب من عند دار غزال صفت عندك المنطقة كلها لا تحت هذه فاضية, بقدر يسرع زي ما بده. هذه أول نقطة.
0: نعم.
2: تمام. عقدونا الأمور كتير, بيحكوا لك في عندك لجنة المرور والبلدية ومشتير ومشتير وشغلات زي هاي. قلت له يا أخي الشغلة مش محتاجة لكل هالديوانة هاي, كلها مطبين, انت بتحمي حالك وبتحمي أولادنا وبتريحنا من كل هالخوف اللي احنا كأهل خايفين على أولادهم.
0: صحيح. نعم.
2: فما أخذنا على كل حال علشان انت تكون بالصورة, ما أخذنا احنا الوضع الصح لهذا الموضوع.
0: نعم. انا حكيت مع رئيس بس. انا حكيت مع رئيس البلديه الاستاذ
2: رئيس فليدمير. البلديه. نعم. للاسف مسافر.
0: نعم. انا بقول لك انا حكيت معاه مع فليدمير خروفه وقال لي انه خارج البلاد وراح يرجع يوم الجمعه.
2: نعم.
0: وحكى لي راح اوصل رسالتك لقسم الهندسه يعني بالنسبه للموضوع. قال لي قسم الهندسه هو يعني بتحدث من ناحيه قانونيه استاذ شكري, ان في عندهم. نعم. قسم الهندسه قسم المرور بدهم يطلعوا. نعم. على الشارع ويبدوا رايهم بالموضوع. انا حكيت لكل الحكي اللي حكيت لي اياه انت بالنسبه للسرعه. نعم. وكذا وشي.
2: نعم.
0: فوعد يعني انه يضع الشيء المناسب, شو بلزم الشارع راح يتم فيه. اذا بلزم مطب واحد في الوقت
2: منتصف. هم مش موجودين ابو قصي.
0: نعم.
2: اسمح لي.
0: نعم.
2: هم مش ساكنين عندنا بالشارع, هم مش موجودين عندنا بالعمارات وبشوفوا السرعه الخياليه اللي بكونوا نازلين فيها. يعني الشارع اللي عبدوه جديد اللي هي دخلت مستشفى الحسين.
0: نعم.
2: يا خي الواحد بكون فاتح توربو فيه عشان جديد وفيش فيه مطبات.
0: صحيح.
2: يعني السرعة فيه بتكون خيالية كمان. هذا الشارع احنا ما بنحكي عن هذا الشارع, احنا بنحكي على الشارع والتركات والسيارات اللي عمالها بتنزل من فوق لتحت بشكل جنوني. ما في تروع عند الناس, ما في تروع عند السائقين. احنا كل هذا احنا كل مطالبنا بس اللي بدنا اياهم مطبين. يعني احنا سألناهم من الاسبوع اللي فات وسألنا المقاول متى الزفته بدكم تزفتونا الشارع. اليوم بكره هيصير لهم 10 ايام بالضبط ما واحد وصل الشارع ولا حدا سوى إشي بالشارع. الجيران كلها عمالة بتطول في البرابيج بس بتلبد التراب من الغبرة. يعني برضو كمان الوضع لا يحتمل.
0: نعم.
2: عشر أيام ما حدا شو وصل ليش؟ وين الزفتة اللي وعدتونا بيها عشان تخلصونا من وجع الراس كله؟
0: نعم كلامك 100%.
2: ما هو برضو ما بصيرش تخلي الشارع مفتوح عشر أيام وانت في داخل حي سكن يا أبو قصي. يعني أمرك الشارع اطلع شمالك يمينك كله سكان، ما في محلات، كله سكان. طب هذا بيأذي كمان.
0: نعم
2: هذاك اليوم يعني سيارات وقعوا في المناهل، سير فين وقعوا في نفس المنهل. طب هذا الخطأ على مين؟ هل هو الخطأ على الشوفير السيارة ولا الخطأ على اللي فتح الشارع، على المقاول ولا على البلدية؟ طب شو ذنب الزلمة يقع كمان في الجورة؟
0: صحيح.
2: يعني الوضع صفر مقزز كتير.
0: نعم
2: عرفت كيف؟ بدنا حل، يعني إذا ممكن بدنا حل إحنا.
0: نعم
2: مش قادرين نتحمل هيك.
0: رسالتك اليوم رح تصل كمان مرة لرئيس بلدية بيجالة.
2: نعم.
0: إن شاء الله أنه بكون في سرعة في الاستجابة إن شاء الله. يعني أنا
2: يا سيدي يا ريت بس يحطونا مطبين، إحنا ما بدنا أكثر، يحطونا مطبين وخلف الله عليهم، واحد على أول الشارع من فوق وواحد نص الشارع، هيك إحنا خلص إحنا نطمن متأكد 100% إنه السيارات ما بتقدر تسرع، لأنه بالنهاية في عنده إشارة كف نهاية الشارع بده يخفف السرعة مجبور يعطي حتى الأولوية كمان.
0: كلامك 100%. احنا رايحين نوصل رسالتك وان شاء الله خير اخي. شكري انا كل
2: نعم.
0: اي رساله تبعث لي انا مباشره، يعني هي اخونا في الدمير يعني حتى هو خارج البلاد انا بتواصل مع الواتساب ورسالتك راح تصل.
2: نعم.
0: وان شاء الله انه بيكون في سرعه في العمل في الشارع وموضوع المطبات ان شاء الله
2: ولا يهمك ان شاء الله. واحنا مشكرك كثير.
0: الله يكون معك اخي. شكرا.
2: الله يخليك. شكرا كثير. نهارك سعيد.
0: شكرا كثير. الله يكون معك. معنا كمان اتصال. الو مساء الخير.
3: مساء الخير. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بديش أخذ بحتفر الوقت عليك. أنا من العبدية إلي حفيدة وجع رأسها كتلة صلبة وإنها 90 يوم في العناية المكثفة في الجمعية في الأهلي رب الخليل.
0: أهلي نعم.
3: تحت في أخذت حوالي من السلطة 90%.
0: نعم.
3: الحين وضعها مرز جدا، وضع تعبان جدا بالغاية. فيعني حسب ما أحكي الدكاترة تقبلهاش إلا الجمعية العربية للتأهيل.
0: نعم.
3: فروحنا على الجمعية العربية للتأهيل، للأسف ما تقبلهاش، قال بحبوا يخرج حوالات من السلطة. فالبنت حالتها سيئة أكثر ما تتصور من ناحية صحية.
0: نعم. في المستشفى الأهلي.
3: شوف شو ناسهم.
0: نعم المستشفى الأهلي ولا قدموا لكم أي شيء؟
3: الأهل 90 يوم في العناية
0: ما صحت حتى الآن هي في العناية
3: لا طلعت هسه العناية بس بدها رعاية صحية ورعاية تغذية.
0: نعم.
3: بكونش فيها غير الجمعية،
0: مستشفى الجمعية، والجمعية عشان قصة الديون على الحكومة مش راح تستقبلها طبعا.
3: طيب شو الحل؟
0: الحل انك تعود تقدم كمان مرة، توجه لمستشفى بيت جالة وتقدم كمان مرة التحويلة، والطالب يا إما بحولوها لمستشفيات القدس يا إما للجمعية العربية. إذا جتك كمان تحويلة غصب عنهم بدهم يستقبلوها المرة الثانية.
3: يا سيدي الله يبارك الله فيك.
0: وشو بصير معك خبرني يعني على الخاص وكذا وإشي شو نقدر نعمل.
3: بس ما تصور من الأبدية
0: حبيبي أستاذ وليد، يعني ما يمكن
3: أنا أقول
0: لك الله يسلمك يا رب. شكرا شكرا كثير. هو المفروض أن يتم يعني أي حالة مرضية استقبالها، وخاصة إذا كان وضعها صعب. يعني قضية التحويلات يعني ما بنلوم احنا المستشفيات الخاصة كمان، لأن صارت أموال كبيرة متراكمة تريدها من الحكومة. فعشان هيك أبو يوسف يقول ولا بعملوا إلو إشي في التحويلة لا يغلب حاله. إذا قالوا له العلاج متوفر في المستشفيات الحكومية زي ما حكيت أبو يوسف بعرف الحكي هذا، لكن هو يعمل اللي عليه، يعني هو يعمل اللي عليه وبعد ذلك يترك الأمور يعني للجهات الرسمية نتبعها، وإن شاء الله أنه بكون في نتيجة في النهاية. إن شاء الله أنه بكون في نتيجة.

0: دائما اي عندنا للاسف الشديد في موضوع التحويلات في الفتره الاخيره, يعني اذا موجود لو علاج بسيط في اي مستشفى حكوميه بصير يقول لك موجود العلاج في الاهلي في المستشفى التخصصي, حولها على المستشفى الميزان, حولها كذا, يعني بصير في حكي كثير انهم يستمروا في نفس الدائره. لكن اذا هي بحاجه الى علاج في مستشفى خاص المفروض انها التحويله تغطي المستشفيات الخاصه ايضا, وخاصه في هذه الظروف للكل بيعرف يعني حال المواطنين فيها وكيف هم, يعني بكون واحد عصابه خاصه يوم يكون طفل او طفله في بدايه عمره, يعني بدي يحاول يعمل كل جهده من اجل تقديم المساعده لها. خلينا نتوجه الى منطقه ارطاس. في الفتره الاخيره وردتنا العديد حقيقه من الملاحظات على تعبيد الشارع في ارطاس والعمل في هذا الشارع وشارع بروك سليمان والشارع الرئيسي, وربما مجلس قرى ارطاس هذه الايام يقوم بكل جهد ويبذل جهد كبير من أجل إنهاء هذه المشاريع بالسرعة القصوى. معنا مباشرة الأخوة الصديق الأستاذ جميل ربيعة رئيس مجلس قرى ورطاس. أستاذ جميل الله يمسيكم بالخير بداية.
1: أهلا أبو عثمان.
0: نعم, خلينا نبدأ بداية أستاذ جميل, يعني بالنسبة للشارع الرئيسي في رطاس وشارع بروك, أين وصلتم في عملية التعبيد؟
1: يعني أخو عثمان أنا بوجه تحية لكل العاملين في إطاف ووزارة الأشغال ومكتب الإشراف على الجهود المستمرة لإنهاء شارع بروك سليمان إطاف مفرق السوق المركزي اللي بالداخل بتطابق مع حدود بيت لحم.
0: نعم,
1: إحنا اليوم أخو عثمان وضعنا الطبقة الأولى من التعبيد, وسيتم بالغد استكمال المقطع الأخير والنهائي بحيث يكون هناك مواصفات لوضع مناسيب المياه, يكون الشارع بمواصفات مميزة. يعني احنا على مدار الوقت نعمل بالتواجد مع الإخوان في وزارة الأشغال والإخوان في بلدية التحم حتى ننهي هذا الشارع ويكون على أفضل حال. احنا اليوم كان العمل مستمر بداية من منطقة الإرطاس لغاية مفرق السوق المركزي, وسيتم بالغد إن شاء الله إنهاء هذا الشارع ويكون نتائج مرضية للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعني أستاذ جميل, يعني لاحظنا يعني فترة 100 يوم الأولى لاستلامكم المجلس القروي حاولتم قدر الإمكان يعني العمل ب كل قوتكم حقيقة وربما أكثر من أجل عمل المشاريع في منطقة رطاس. طمنا اليوم كيف الوضع بشكل عام, وضع المشاريع في منطقة رطاس؟
1: يعني المشاريع أخو عثمان مستمرة. أنا من خلالك بدي أوجه دائما تحية لإخواني في مجلس رطاس اللي أنا بعتز فيهم اللي دائما وفعلا على مدار الساعة مع كافة الوزارات لحتى تكون في رطاس هناك مشاريع يستحق أهلنا في رطاس, منها البداية في مستوصف بداية العمل, وأيضا مشاريع تتعلق في الزراعة ومشاريع وتحسين على الوضع العام لمدارسنا بما يتعلق بالتعليم. الفرص حاضرة بقوة في كل المجالات سواء السياحية سواء الخدماتية. اليوم أخوي عثمان الفرص تهدت نشاط وفعالية في بروك سليمان تتعلق في يوم السياحة العالمي, وكانت رسالتنا من بروك سليمان انه إرطاس تحمل مكونات وطنيه وتراثيه وسياحيه يمكن العمل عليها. ومن خلالك ايضا انا بوجه الشكر للساده في وزاره السياحه وللاخوان في مركز إرطاس اللي كانوا شركاء على انجاح هاي الفعاليه واللي كانت في بروك سليمان, اللي انا ايضا بستغل هاي الفرصه وبشكر الساده في كثر المطهرات اللي دائما بيوفروا لنا كل الامكانيات لحتى يكون هناك نشاطات دائمه في بروك سليمان, اللي احنا بهاي النشاطات تكون رسالتنا ان هاي المنطقه يجب الحفاظ عليها وهي متنفس وحيد للشعب الفلسطيني ويجب حمايتها, وتواجدنا من خلال هاي النشاطات هو اكبر رساله للعالم ان هاي المنطقه منطقه فلسطينيه, وان شاء الله احنا بنقدر نكون على قدر الثقه من خلال هاي النشاطات المتعدده نكون واجهة محترمة لكل الناس اللي أعطتنا الثقة وكانت تتأمل منا فعلا ان احنا نقود هاي البلدة لحق اهلها. احنا اليوم بصدد العمل على منطقة طرق سليمان لتكون فعلا ضمن لائحة اليونسكو اللي الاخوان في وزارة السياحة قدموا ملف لليونسكو ليكون على لائحة تمهيدية لليونسكو.
0: نعم. سؤال أخير يعني بالنسبة للوضع المالي لمجلس قرى ورطاس خدمة تقديم النفايات الأمور اللي مطلع بها المجلس، كيف الآن بتقيمها بعد مرور 100 يوم على استلامكم المجلس؟
1: والله أخوي عثمان إحنا زي ما قلت لك في البداية إحنا بنحاول نعمل قدر الإمكان.
0: نعم.
1: موضوع النفايات هو للأسف موضوع شائك، ولكن إحنا بنبذل جهد عمل دائم متواصل لحتى تكون رطاس تأخذ خدمة مميزة. أكيد موضوع النفايات هو موضوع شائك وبحاجة لحل. إن شاء الله الفترة القادمة راح يكون هناك ترتيب لحل أزمة النفايات، كما تم حل وإنهاء مشكلة المياه. يعني إحنا استطعنا أخوي عثمان قدم خدمة المياه وإيصالها وتوسيع الشبكة. يعني أنا بس ملاحظة إنه ممكن أذكر لك إنه في ناس من سنين ممكن تصل 10 سنوات ما كان عندهم مي نهائي، قدرنا نوصل لهاي المنازل اللي هي خط دفاع أول في إرطاس منطقة عطان أو برك سليمان. إن شاء الله الفترة القادمة راح تكون جبل أبو زيد بوضع شبكة مياه جديدة إن شاء الله في هاي المناطق. وإحنا في أثمان شغالين على كل المجالات سواء الشوارع البنية التحتية الزراعة. إن شاء الله إحنا نكون خلال هاي الفترة القصيرة اللي هي يعني بداية المجلس لحد اليوم احنا قدرنا نقدم خدمات يعني ممكن بلديات او يعني كبرى حتى بلديات كبرى ما تقدر تقدمها خلال اشهر قليلة. ولكن هذا واجبنا
0: كل احترام
1: الناس اللي اعطتنا الثقة، انا بوجه لهم التحية والشكر، وان شاء الله احنا نكون عند حسن ظنهم وهذا واجب علينا. وانا بقدم كل شكري وامتناني لكل الناس اللي كانوا واقفة معنا سواء الوزارات سواء الإخوان في حركة فتح إرطاس مثل فخونا سميرة بصوري وكل الناس اللي شرفاء في هاي البلد اللي بيحبوا يشوفوا بلدهم وشوارعهم ومدارسهم وبيحبوا يشوفوا مؤسساتهم في يعني موقع متقدم زي ما احنا والكل بتمنى. انا يعني بتمنى منكم كصحافة حرة تعطوا إرطاس هامش مهم حتى تركزوا عليها لأنها بلد تستحق
0: دائما
1: ولد مميز.
0: نعم دائما سعيدين، وأيضا دائما نحن نراقب هذه العمل كخلية نحل، وإحنا مبسوطين كثير حقيقة بوجودك إلى جانبنا الأستاذ جميل ربيع، أنت وجميع أعضاء المجلس القروي في إرطاس، وإن شاء الله دائما نسمع الأخبار الطيبة من هذه البلدة الرائعة الجنة المقفلة. شكرا كثير أستاذ جميل، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب.
1: الله
0: يعطيك. شكرا كثير. يعني نكون سعيدين جدا ومنشوف المجالس بتشتغل بتحاول تعبد الطرق بتحاول تعمل أي مشروع في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها اليوم. المجالس اللي دائما بتظل تشكي بتقول ما في عنا إمكانيات، ما في عنا قدرة مالية، ما في عنا جباية، ما في عنا أي دعم، ما في عنا وما في عنا. هاي المجالس ما بدها تشتغل حقيقة. يعني يوم تسوي لقاء مع رئيس بلدية أو مجلس قرى وبلش يقول لك يضع أمامك الصعوبات، عارف إن هذا جاي وحاط في باله ان احنا بنعيش في ظروف صعبة، ما فيش دعم، ما فيش مصاري، ما فيش بدش يشتغل. الشغل اليوم يا اخوان كل من ينوي العمل يعمل، مش مطلوب منك تعمل مشاريع بالملايين ولا مطلوب منك تعمل مشاريع بالالاف، مطلوب منك تعمل بالامكانيات الموجودة. عندنا في امكانيات ما شاء الله، شعبنا قادر على العمل وشعبنا عند الهمة، عند الهمة القوية والمعنويات العالية، ما تستهينوا بشعبنا يا أخوان. لكن في بعض البلديات والمجالس القروية للأسف الشديد أول ما أجت على البلد وهي تشكي، يعني أول ما تحكي مع رئيس بيحبطك بقول لك ما في عنا أي إمكانية. بتذكر أول رئيس بلدية في إحدى البلديات التقيت معاه يعني أحبطني، يعني ما ظلش اللي يقول تعال أوجد لنا الحلول. طب أنت انتخبتك البلد أو عينتك البلد من أجل أنك تحل مشاكلها، من أجل أنك تعمل على حلها. وكل إنسان يا أخوان بنوي العمل يعمل. يوسف بيقول بده يلا حط قصتك. لا ما تستهينوا بشعبنا، اللي بده يعمل يا اخوان العمل موجود. بنمسي على الجميع. اخونا ابو العيب يقول اخي ابو قصي تحياتي لجميع الاهل والاخوه والاصدقاء اللي عيدوني انا واخي توام روحي بمناسبه عيد ميلادنا، كل شكر المحبه الطيبه للجميع. بنقول لك مني ومن اسره حديث البلد عقبال ال120 سنه بالسعاده والهنا. سلام خاص طبعا من اخونا ادمون خير الى ابو لؤي، كل عام وانت سالم، اتمنى لك العمر الطويل والصحه والعافيه، احفظك ربي اخي ادمون جميل سليم، يسعد مساك. خلينا نروح لاتصال. الو مساء الخير.
2: الله يمسيك بالخير.
0: هلا سامي.
2: أنت وجميع المستمعين والمستمعات دون استثناء.
0: حبيبنا المغترب سامي دائما سعيدين بسمع صوتك.
2: الله يخليك أنت وجميع المستمعين، أسعد الله مساءكم جميعا، تحياتي لكم وإلك ونزار ولمدير الراديو داني ولا السائقين المغتربين. نعم. نعم. أيضا المعلمين، أنتم كسلطة رابعة أيضا، ويعني أنت علم معروف في دار صلاح أخي أبو صيد.
0: حبيبي تفضل يا سامي.
2: الله يسعد ليك أخي أبو قصي. يعني أنا بدي أحكي بالنسبة لموضوع الانتخابات.
0: نعم.
2: شايف هسه ما بعرف أن الانتخابات هي راح تتسوى في موعدها، هي في شهر 11 ولا راح تتأجل، ما بنعرف. شايف بس يعني افرض مثلا على سبيل المثال أنه سووها في شهر 12 مثلا، ممكن انا انزل يعني لعندكم. نعم. في شهر 12 يعني هيك النية ان شاء الله.
0: نعم.
2: طيب طب انا بدي اروح اصوت يا ابو قصي، انا مغترب الي سنتين وبرا البلد.
0: نعم.
2: وانا بدي اجي اصوت، وانا طلعت من البلد ويوم ما رحت عليها لحد الحين لسه بجوز ما تغير وضعها شيء، بجوز صار للاسوء. طب يعني ما حدا طرح برنامج، ما حدا مثلا عرفنا شو بده يسوي، ما حدا
0: ما وصلناش ما وصلنا للدعايه الانتخابيه. نعم احنا ما وصلنا نعم
2: يعني احنا جربنا انتخابات التشريع الاولى كويس، ف يعني اذا الشعب واعي، انا متاكد اذا الشعب واعي اجمالا يعني ما بعرف انه هل راح ينتخب يفكر في الرجل المناسب في المكان المناسب ام لا. شايف لانه يعني عن جد يعني اول شغله راح يغير رقم تلفونه فيها، يعني بقول لك بيغيرش رقم تلفونه، لا يعني ما.
0: نعم.
2: بدخلش راسي هذا الحكي. شايف فانا كل اللي بتمنى انه عن جد فعلا في بلدنا يوضع الرجل المناسب في في في المكان المناسب. يعني احنا مثلا اول امبارح طلعنا مظاهره للاعاقه للمعاشات ولا وضع الاعاقه في اوروبا. يعني اوعى تفكر يعني انه هان الوضع يعني حتى عندنا كويس، يعني كلنا طلعنا الظاهرنا وكلنا طلعنا كذا، بس يا عمي في مسؤولين اشتغلوا علينا على الموضوع، طلع لنا حدا من البرلمان من الاتحاد الاوروبي حكى معنا الى اخره، فكانوا يعني وعدونا خير، بس انا انوم مسؤول بده يطلع يحكي معي لما انا بدي اطلع اسوي مظاهره عشان الاعاقه مثلا، هي دخل موضوع في موضوع سامعني.
0: نعم.
2: ولكن انا كل ما اتمنى انه فعلا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب والامور انها تمشي على ما يرام
0: ان شاء الله. شكرا شكرا كثير سامي، الله يكون معك يا رب. شكرا كثير،
2: ربي يخلي لي اياك ابو قصي.
0: الله يكون معك. شكرا. يوسف يقول تحياتنا لاخونا سامي البلجيكي، الله يسعد مساك. لكل المغتربين يمسيكم دائما بالخير والمحبه، دائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، خليكم متفائلين إن شاء الله القادم بيكون أفضل على الجميع يا رب. هيلين نصار مساء الخير، شكرا كثير.

0: ودائما بنقول مساء الخير لصديقنا العزيز ابو جاد اللي بتابعنا كمان من الاردن, بقول تحيات المساء للجميع. الله يديم على الجميع الخير والمحبه, بنتابعكم من الاردن ودائما سعيدين بسماع اخباركم الطيبه. تحياتنا لجميع الاهل والاصدقاء في الوطن الغالي فلسطين, وان شاء الله الله بيفرجها على الجميع قريبا يا رب. الله يكون مع الجميع يا رب, وان شاء الله القادم بضل افضل, وان شاء الله القادم بكون في صالح شعبنا المعطاء, هذا الشعب الذي يستحق دائما كل خير. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أبو صايم.
0: الله يسعد مساك أبو ضياء,
1: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير,
0: يحفظك ربي دائما.
1: بدنا نشكر رئيس مجلس القروي تاع بتير
0: تاع إرطاس. إرطاس
1: فرطاس.
0: نعم.
1: فرطاس على الجهود, لأنه وليبدو أنه حاطط في مخيلته أو في مقدمته أنه بده ينجز
0: 100%.
1: هلأ إحنا تناقشنا قديم إذا بتذكر أول ما بلش الانتخابات ونزل وبدنا نعمل وبدنا نسوي, أنا كان إلي اقتراح وقلت لك رح نيجي اليوم. هلأ رئيس البلدية إذا مقام بالتشييك على اللي تحت إيديه من مسؤولين ومدراء أفروع ما بنجح, لأنه هدول العمود الفقري إلو في المتمم عشان تنجح البلد وتمشي خطوة للأمن. أما بدنا يجي ويقول أنا مش قادر ويلاقي المطبات قدامه, مستحيل ينجح, مستحيل. فمن هذا الباب لازم يغير هدول الناس, ها هدول اللي تحت إيده من نائب من من من, عشان يجوا ناس جداد ويشدوا على ايده ويبنوا البلد
0: 100%. وفي كثير رؤساء بلديات ومجالس قروية كمان حتى بغير تركيبة الموظفين اللي بيكونوا موجودين.
1: ايوه هون مربط الفرس في الموضوع, لانه اذا تلاحظ لما بيجي 3-4 رؤساء بلديات على 4-4 سنين او لمدة 20 سنة ونفس الموظف اللي ماسك هذه الزمام الامور, وهو اللي بعوق على المواطن في مراجعات في ترخيص في, يعني تقول هو المستملك هذه القطعة في هذا المكان في هذه البلدية.
0: صحيح.
1: هقيت هون بتمشيش البلد لقدام, مستحيل مستحيل. لو إجا 100 رئيس بلدية بدهم يكونوا كل الحواليه يعني واقفين في وجهه, هو مش راح يقدر يكافح هذا الإعصار اللي قدامه, فبتوجب عليه يغير في هدول الناس ويجرب. يا سيدي شوف يعني لو جاء مهندسين جداد ناس عندها أفكار جديدة, هذا اللي قاعد على نفس المكتب اللي على نفس العمود لا زايح ولا يمين ولا شمال ولا مسوي أي اتجاهات في هذا العمل, إذا ما جابش جديد مستحيل. وعجبني اليوم على راديو الرابعة رئيس بلدية الخليل الجديد أبو يزن اللي كل الاحترام له, كل منية موجودة للعمل, عمل 100 يوم إنجز في مدينة الخليل عن 100 سنة. أنا بالنسبة لي شايف اللي هو أنا كان ملاحظتي إله مباشرة مع هذا رئيس البلدية, إنه هدول تحت إيدك يا أبو يزن, أنت لما طلعت على الإذاعة كشفت المواطن من إيش بشكي من هدول الموظفين اللي موجودين في هذه المواقع أبو
0: 100%. في كثير موظفين, في موظفين ممكن كمان أبو ضياء مع يعني كل المحبة لجميع الموظفين اللي بعملوا في البلديات والمجالس القروية, في بكون ماشيين على سيستم معين, يعني إن ما في عنا خدمة, ما في عنا فلوس, ما في عنا كذا,
1: بيحبط المجتمع أبو قصاي. والله واللي خلاك بيحبط المجتمع هذا من هذا, يعني من الناس اللي خلال الناس نحكي كتير بعوق المجتمع كليات للأسف. لما أنا اقترحت على أبو يزن إنه برنامجه كتير حلو كل أول شهر بيجي, قال لي أنا الفكرة اللي عندي من ضمن الفكرة اللي أنت بتقولها, لما أنا بطلع مواطن بقول أنا عندي مشكلة 1-2-3, هلأ هو بيستكشف آراء المستمعين, ها اللي هم المواطنين. نعم. اللي عندهم مشاكل مش قادرين يصل لرئيس البلدية عشان يحلوا هذه المشاكل. ممكن أطلنا عليك
0: كل
1: بس
0: احترام.
1: الأمانة بدها حركة الحياة عشان ننشي خطوة للأمان.
0: أنا سعيد جدا دائما بآرائك, وبجوز أنك متفقين في أمور كثيرة أبو ضياء. الله يحفظك ويعطيك الصحة يا رب.
1: والله إحنا بنتمنى الخير للجميع.
0: آمين يا رب.
1: إن شاء الله. وإن أخطأنا إن شاء الله في ميزان حسنات زي ما بقولوها, وإن أصبنا فلان الأجر كامل.
0: الله يحفظك.
1: تحياتي.
0: شكرا كثير.
1: بالتوفيق. الله معك.
0: شكرا كثير. شكرا لأخونا أبو ضياء، ونتوقف مع فاصل قصير آخر ثم نعود، ابقوا معنا.
2: راديو موال.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير. مساء المحبة لكل اللي بتابعونا عبر الإطلالة المسائية. يسعد مساءكم. دائما نوجه تحيات المحبة لكافة إخوتنا وأصدقائنا المغتربين. يسعد مساءكم. نادي حسن بمسع الجميع. أخ وصديق عزيز الرائد أبو يوسف يسعد هالمساء. سماح أحمد مساء الخير. ودائما نقول مساء الخير مساء المحبة لكل الأصدقاء كمان اللي بيتابعونا من خارج محافظة بيت لحم من نابلس من القدس. الله يسعد مساءكم جميعا. حلو كثير نسمع عن فزعات الخير يا أخوان. فزعات اللي بتكون دايما مميزة في عمل الخير. الله يجيب الخير للجميع يا رب ومن على شعبنا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء وهداة البال. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير أخي أبو قصي.
0: يسعد مساك أخي وصديقي العزيز الأستاذ عطية.
1: تحياتي لجميع الترى المتابعين والمتابعات.
0: ولك أيضا
1: لجميع أبناء شعبنا يا محيي موجودوا. بس قبل ما بلش بدي أحكي لأخونا سامي. أنت الله أكرمك وكنت عايش بلجيكا أمورك تمام.
0: نعم.
1: شو بدك في أمورنا؟ خلينا إحنا نواجه مشاكلنا بحالنا.
0: أنت ليش غيران منا؟ ليش غيران منا؟ خليه يعبر عن رأيه يا عطية.
1: لا يا رجل حكيتي خايف. أنت البرنامج الانتخابي يعني شوف معهم هم إذا يشوف قصة. أنا لو تبقى محله والله صدق لو طلعت من هالبلد حتى بجوز الهوى البيتين فلسطين بجوز أفصله. فهمت علي؟ خلاص إيش حياتك وانبسطوا
0: وصلت.
1: أنا البلد خلينا إحنا نواجه أمورنا في مشاكلنا بنفسنا.
0: نعم إيش حياتنا؟
1: الله أما كنت طالع برا وقاعد بتنظر علينا. خلي السبب بلاش الحملة الانتخابية.
0: نعم.
1: الساعة الجماعة ما يحكوشوا صح شوي شوي.
0: نعم. نعم عطية.
1: مش غيران منه بالعكس. بس أنا قصدي إنه دي أبو حاله يهتم بمصالحه.
0: نعم.
1: وأنا ما كذا بشعبها.
0: الله يكون معك.
1: الشغلة الأولى بقول أبو قصاي إحنا في المجلس البلدي الحمد لله إحنا في الخفر رغم شح الإمكانيات بيشتغلوا الجماعة.
0: نعم.
1: وبيشتغلوا يعني مش كل
0: احترام.
1: مش بدهم ملايين. قيمة النوايا متوفرة والكادر موجود العمل قائم.
0: نعم.
1: بس أنا بدي أقول لك شغلة. أنا ضد أخويا أبو ضياء أخويا نادر. نعم. إنه مش شغلة الرئيس لما بيجي يجيب معه طاقم جديد. يعني مش في أمريكا دخل الرئيس الأمريكي الله وكيلك بيغير. نعم. كل الطاقم في البيت الأبيض وبيجيب معه طاقم جديد.
0: نعم.
1: يعني هذا مش مطلوب منه. ولكن من أهم شغلة عنده 11 مقاتل اللي هم أعضاء المجلس البلدي.
0: نعم.
1: هذا المفروض يتفعل دورهم بالرقابة بالإشراف. مش كل يوم أربع يجي عدو الاجتماع وكفى الله المؤمن يشر القتال. بلان يكونوا متواجدين شبه يومي لو ساعة في اليوم يشوف المواطنين يخترتوا بالمواطنين يشوفوا ملاحظات المواطنين يشوفوا مين الموظف بعمل بيروقراطية بعط المصالح المواطنين.
0: نعم.
1: ويقوم على حلها. الشغلة الأخرى إعادة تدوير الموظفين. يعني مشوف الموظف اللي ممكن يكون دوره في القسم الفلاني أهم يقوم بنقله
0: 100%.
1: مش واجب الرئيس أخويا أبو قصاي يطلع كل شاهدة وواحدة.
0: نعم. نعم.
1: مفروض الرئيس يفعل كل الطاقم اللي عنده
0: 100%
1: حتى يقوم بالمسؤولية اللي عنده. وكمان يا أبو قصاي الرئيس مش وظيفة ظل مسافر وحامل جوار الصفة ظل من بيتش كهربة تركع. وظيفة يقوم بعد المواطنين بالحد المعقول. ولكن بقول لك بشغل أهم الأعضاء المجلس البلدي. إحنا الحمد لله أنا في الخبر في أعضاء مجلس بلدي فعالين بشكل كبير وبأعضاء مجلس بلدي نسمعش على مشي وأخص بالذكر الجنس البنات العضوات
0: العضوات
1: يعني.
0: نعم العضوات.
1: مفروض يكون حضور حقيقي.
0: نعم.
1: مش حضور شكلي مجرد ذكر مفروض الكل يتكاتف في التعاون مع رئيس البلدية مع الموظفين حتى يكتمل المشهد.
0: أبدعت صديقة عطية حقيقة أبدعت. شكرا كثير. أنا مع كل ما قاله الأستاذ عطية كلامه صحيح، اللي هو تفعيل الأعضاء وتفعيل الموظفين والتدوير وما إلى ذلك، كل شيء مطلوب هذا من رئيس البلدية وأعضاء البلدية. وحلو كمان يا أخوان نعتمد على مبدأ التخصصات وما إلى ذلك. حابين نوجه تحية محبة كبيرة لأخونا وصديقنا العزيز الغال الأستاذ حسن محمود اللي بسمعنا الآن وهو في رحلة سفر إلى شيكاغو. الله يكون معك، دير بالك على الطريق، تحية لك وللأحفاد والعائلة الكريمة، إن شاء الله بتصلوا بخير وسلامة يا رب. دير بالك على الطريق ودائما سعيدين أبو الأيسم بتواصلك الجميل معنا، يحفظك ربي ويعطيكم الخير والمحبة. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أبو خصاي،
0: سعد مساك.
2: أنا رجعت على الخط الثاني أنني حابب كنت أشارك عطية ونتحاور في الموضوع.
0: نعم.
2: عطية بقول إنه زي رئيس أمريكا ما بيجي بيجيب معايا قواته أو بشكل، لا، الفكرة في الموضوع إنه نفس الموظفين هدول لازم يتدوروا ويتغيروا.
0: نعم.
2: هون إحنا اللي نحكي على مرض الفرص، مش يتموا قاعدين في نفس المنصب اللي هم فيه.
0: نعم.
2: عشان تتغير البلد للأفضل.
0: صحيح صحيح.
2: هذه يعني الفكرة أنا اللي كنت أحب أن أوصلها لعطية على الخط الثاني.
0: نذكر
2: عطية. وبالنسبة لأخونا كان في بلجيكا بالفعل تركنا بحالنا وخذ قصتنا بحالنا.
0: الله يكون معك،
2: لأنه هو مرتاح غالي، الله يريح باله ويهني ويبسطه. تحياتنا إلهم للجميع يا رب.
0: الله يكون. شكرا شكرا كثير. الله يكون معك. شكرا كثير. شكرا. عملية اللي هو تنشيط الأعضاء والموظفين هذا شيء مهم جدا في كل المجالس البلدية والقروية، والله إنه مهم جدا مهم جدا. عملية تنشيط حلو كثير إنه يكون في عنا امتيازات، في عنا مكافآت، ويكون كمان في عنا كمان غير المكافآت إنه يكون في عنا كمان لفت نظر، يعني الشخص اللي بنشوف يعني ما بيشتغل بشكل كبير يعني نبهة تنبيه إن انتبه لعملك وما إلى ذلك. والشخص اللي بنشاهد إنه يعني بيبدع وبيعطي أكثر ما هو مطلوب منه يجب مكافأته. هيك بتضل الحركة موجودة وهيك بيكون في تنافس دائما ما بين الموظفين. يعني الموظفين هم شوفوا زميلهم بيتكرم وزميلهم بنزل مكافأة وزميلهم أقل ما فيها، يعني إلى بكون وضع في الهيئة المحلية، فهذا بدب فيهم الروح إنهم بقولوا كذا. مع العلم إن في كثير ناس أخوان بقول لك يعني خاصة بعض الموظفين بقول لك يعني سواء عملت ولا ما عملت يعني بعملوا الحد الأدنى من المطلوب منهم. أي والله ما يمليحها، بقول لك محدش سائل محدش محاسب. في موظفين كثير للأسف بيستغلوا فترة يعني تناقل السلطة ما بين الهيئة الأولى والهيئة الثانية، وهي الفترة بتكون فترة نقاهة لهم، وكذلك العام الأول للهيئة الجديدة، يعني حتى يمسكوا الأمور وإشي ويكونوا هم مخذين راحتهم. هذا الموضوع كمان مش صحيح كما يقولون. مع تحياتنا دائما ودائما أنا بقول إن البلدية النشيطة هي البلدية اللي بقوم عليها موظفين عندهم نشاط كبير. هؤلاء حقيقة يعني بيشتغلوا بجهد كبير. أحمد الخطيب يسعد مساك، مساء الورد والفل والياسمين. حلو كثير كمان نعطي مجال للتخصصات يا أخوان، يعني قسم الهندسة يعمل في مجاله، يعني مش من الضروري عضو المجلس إنه يتدخل في موضوع الهندسة إذا في عندهم مسؤول قسم الهندسة وما إلى ذلك، يعني هذا مطلوب. شكرا كثير مساك ورد أخي أحمد الخطيب، إن شاء الله دائما بتضلك ورد وملك الورود إن شاء الله. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، الله يسعد مساك أبو محمد.
3: مساء الورد والورد أبو قصي إلى كل المستمعين والمتابعين الكرام.
0: كيف تبدو أحوال الطرق هذا المساء أبو محمد؟
3: فرش الهواء أزمة ماشية بالاتجاهين، بوابات الفحص تاركات، النبي يونس باتجاه الحول المغلقات باتجاه سعير، أزمة إشارة مرور العروبة تمر مغلقات، رأس الجورة مغلقة بالاتجاهين، مداخل ومخارج بيت لحم سالكات بالاتجاهين، طبعا حجز النشاش في أزمة إشارة مرور للقادمين والمغادرين باتجاه محافظة بيت لحم. فيما يتعلق بالكونتينر سالك بالاتجاهين بهذه اللحظات، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، زعيم أزمة باتجاه الشمال بهذه الأثناء. أما حاجز زعيم أزمة باتجاه الشمال، دوار عناتي أزمة بجميع الاتجاهات، دوار عناتي أزمة بجميع الاتجاهات، حاجز حزمة أزمة بجميع الاتجاهات كذلك، جبع أزمة للمغادرين سالك القادمين، لسؤور ملا والبيرة مغلق بالاتجاهين بهذه اللحظات، حاجز عين سينيا، عطار البلد، عطار البرش، بوابات الوادي برود، الطيبة، ترمس عيا وسنجل، كل هاي المداخل والمخارج سالكة وخالية من جنود الاحتلال، مداخل ومخارج جريحة كذلك خالية من جنود الاحتلال. حواجز نابلس، تم إغلاق حاجزي عن شبلي وتياسير لكلا الاتجاهين. حاجز بيت فريك، عورتا، صرة، المربع، عدير شرف، خاليات من جنود الاحتلال. عناب أزمة بالاتجاهين، بوابات جبارة، مدخل قلقيلة ومدخل سلفيت، سالكات وخاليات من جنود الاحتلال. أخيرا أريحة، مداخلها ومخارجها كذلك سالكة بالاتجاهين وخالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا طريق السلامة. شكرا، شكرا كثير أبو محمد، الله يكون معك. شكرا كثير لأخونا أبو محمد. ونذكر دائما أن أحوال الطرق تتغير بين الفينة والأخرى. حسين علي أبو علي، يسعد هالمساء.

سعد مساك. هاي شفنا سنانا اليوم. والله هموم الحياة كبيرة ما خلتش حد يبتسم، لكن حاول قدر الإمكان أن تبتسم رغم كل الظروف، حتى لو قالوا عنك مجنون ابتسم وأنت تمشي. أبو العز يسعد هالمساء. أخونا أبو سليم بيقول والله بجوز لي فترة طويلة لم أبتسم، لكن اليوم ابتسمت. الابتسامة لغة جميلة لا تحتاج إلى ترجمة، تفتح القلوب وتترك أثرا طيبا في النفوس. ابتسم فربما تكون ابتسامتك سببا في إسعاد شخص لا تعرف ما يمر به.

صديقنا أبو ياسر يسعد هالمساء ويقول لك عند الضحك تتحرك نحو 17 عضلة على الوجه تقريبا، بينما تشير بعض التقديرات إلى تحرك نحو 80 عضلة في الجسم بأكمله عند الضحك بقوة، مثل عضلات البطن والحجاب الحاجز والصدر. أيضا لك على الابتسامة مش القهقهة في الوجه 17 عضلة. قيل قديما الابتسامة ليست مجرد حركة على الشفاه، إنها قوة تهزم بها قسوة الحياة. ابتسم مهما أثقلتك الأيام، فابتسامتك دليل على أنك أقوى من الهموم، أكبر من المواقف، وأقدر على تجاوز كل ما يؤلمك. ابتسم، فبعض المعارك لا تحسم بالكلام بل بابتسامة تقول ما زلت بخير وما زلت أقوى. لكن ابتعدوا عن الابتسامة الصفراء، هي ابتسامة على الشفاه لكن خلفها الكثير من الكلام الذي لم يقال.

بنوجه تحيات المحبة للصديقة أبو الرائد اللي بتابعنا من الأردن، يسعد مساك دائما وأبدا. وكل برك سليمان على لائحة التراث العالمي بالفعل. وليد أبو لطيف بقول المصطنعة، الابتسامة المصطنعة. خضر الحاج يسعد هالمساء. بذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو غائم جزئي بارد نسبي في المناطق الجبلية، معتدل في باقي المناطق، لكن غدا الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام. ودائما بنقول مساء المحبة للصديق العزيز أبو ياسر، يسعد مساك بالخير والمحبة. بنذكر بأبرز عناوين أخبار الساعة. لم تتوقف عن الكذب رغم استمرار الإبادة بغزة. النائبة الفرنسية بانو تهاجم وزيرة الجيوش الفرنسية. منذ بداية الإبادة في غزة لم تتوقف عن الكذب بشأن الدعم المادي للجيش الإسرائيلي، والحكومة استخدمت مختلف الذرائع لتبرير إرسال أكثر من 200 أو 525 شحنة من المعدات العسكرية الفرنسية إلى الصناعات الإسرائيلية بين أكتوبر 23 ومارس 2026. إذاعة الجيش الإسرائيلي: محاولة اغتيال علي العمودي فشلت. الجيش الإسرائيلي إصابة 8 جنود من اللواء المدرع.

السابع إثر حادث سير خلال العمليات العسكرية جنوبي لبنان. شبكة ABC الأمريكية طيار رحلة فلاي دبي اعترف خلال التحقيق بأنه كان يخطط لإسقاط الطائرة في إسرائيل. عقب استهداف صنعاء الحوثيون يهددون العاصمة بالعاصمة، ومن كانت عاصمته من بترول فلا يشعل النار في عواصم الآخرين. الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي والمحلات التجارية في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل. إصابة المواطن أبو عصبة من رفات غرب سلفيت بعد اعتداء عليه أثناء قطف الزيتون. بعد 21 عاما من الأسر الفرحة تدخل بيت الأسير المحرر حميدة مرشود من مخيم بلاطة شرق نابلس. طبعا اليوم رزق بتوأم سماهم خليل ومريم. يذكر أنه كان محكوما بالسجن المؤبد وأفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى في يناير 2025. توقعات غير رسمية بأن يتراوح سعر كيلو زيت الزيتون هذا الموسم من 40 و50 شيكل، يعني بين 40 و50 شيكل حسب المنطقة طبعا ونوعية الزيتون. ألف حافظ يسردون القرآن الكريم كاملا على جلسة واحدة في عدة مساجد بطول كرم شمال الضفة الغربية. حطموه بالكامل، هذا ما فعله المستوطنون في منزل فلسطيني في قرية أوسرين قضاء نابلس. المغني الأمريكي زاك براين يرتدي قميصا كتب عليه الحرية لفلسطين، وذلك خلال حفلة في ملعب بعد أسابيع من منع ماكليمور من الغناء في الملعب نفسه بسبب تضامنه مع فلسطين. مشاهد من وداع الشهيدتين الابنة ميساء خضر إبراهيم أبو داود وابنتها ماريا في كنيسة بريفوروس بمدينة غزة، حيث ارتقيتا بمجزرة إسرائيلية جراء قصف شقة سكنية فجر اليوم. لأول مرة منذ سنوات أصحاب المهن يعودون للعمل بنظام الشكات الشخصية وبالتقسيط. القناة 12 العبرية تكشف إسرائيل حاولت اغتيال علي العمودي قائد الحركة في غزة، لكن حتى اللحظة كل الأخبار تقول أنها فشلة. ترامب سنملأ مخزوناتنا الاستراتيجية بالنفط الفنزويلي مجانا، وستنهار أسعار المحروقات، وستصبح أمريكا عظيمة مرة أخرى. النيابة العامة الإماراتية، مساعد الطيار حاول السيطرة على الطائرة بعد أن اعتدى على قائدها بفأس الطوارئ، وأضافت التحقيقات بواقعة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية. اسم الطيار المساعد في حادثة طائرة فلاي دبي همام الهمامي من مواليد الإمارات، ولد لأب عماني وأم سورية، عاش فترة في عمان وتم منعه من العمل بالطيران بسبب أفكاره المتطرفة، وانتقل إلى سوريا ثم عاد وعاش في الإمارات لمدة 8 سنوات، وبعد ذلك حصل على تصريح عمل في شركة فلاي دبي. هذا كل ما في جعبتنا من أخبار ضمن حديث البلد لهذا المساء.

0: تعيد آمنة برفقة من تحبون. نوجه تحيات المحبة لكل من تواصل معنا. نترككم دوما في حفظ المولى. بحديث البلد دائما بقية. شكرا سماح أحمد، في أمان الله للجميع إن شاء الله. شكرا للأصدقاء، شكرا لكل من تابعنا. أحمد الأعرج شكرا كثير. على حبها الوطن ما في حبيب. شكرا لزملاء بهندسة الصوت بالمتابعة. فهمي صالح يسعد هالمساء بكير من عمرك إن شاء الله. تفاءلوا دوما بالخير تجدوه، غدا أفضل بمشيئة الله، غدا الأجمل بمشيئة الله. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: من حقك تحكي.
4: بدنا مصاري يا اخي عثمان، بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد التكات. هلا بدنا مصاري، بدنا نسكر الدنيا وخلص، سكر كمان مره.
3: من حقك تشكي.
5: بس جاته في الشهر، طب العالم مشاكل توصل يا عثمان، يعني بدهم يشلحونا اواعينا، يعني خلينا نهج بس وين نهج بالمناطق كورونا.
3: انت مواطن في هالبلد،
5: شو بدي احكي لك يا زلمه؟ عيب انتم بتهموه، تروح ترى رئيس وزراء مش مسؤول عليك، بدهم يردوا عليك انت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
3: لكن وين المسؤول؟
4: يعني مهزلة، مهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الاتصال، وين رئيس الوزراء. مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس بتدخل بعضها، الشتات راجعة، والناس مش قادرة تعمل أداء. وكمان فوق هذا الحكومة كمان، إذا عندهم جرعة يطلع لحكي ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرعة اللي يحكوا الكلام.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، يعني بديش أقولها أبو قطاي كل احترام، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحم بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد كله إلا بس على راديو موال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.bs. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. سأكون برفقتكم بعد لحظات أصدقائي.
2: طاب يومكم مستمعي الأفاضل. يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة. صديقي، لا نقدر أن نمجد الإنسان والله معا، فإن الله في حكمته اختار الجهالة والضعفاء والأدنياء والمزدرى وغير الموجود لكي لا يتمجد مخلوق في حضرته، ومن أراد أن يفتخر فليفتخر بالرب. والنتيجة التي نراها حيث تمجد الإنسان وارتفع نتيجة بشرية وليست نتيجة إلهية، لأن الروح القدس الذي جاء من السماء جاء ليمجد المسيح. وما دام الإنسان هو الذي تمجد وارتفع، إذن فهذا المجد ليس من الروح القدس، هذا مجد جسدي. فإذا رأينا الجموع تنجذب لمتكلم لبق بنى شهرته بإصبعه، نرى أيضا أن الروح القدس وقف جانبا، وما هذه الجموع إلا كالجموع التي تذهب إلى المسارح والملاهي تجذبها أوثان التمثيل واللعب.

عندما نقرأ في الأناجيل تدهشنا الطريقة التي كان يملأ بها الرب يسوع كل ساعة من وقته، فلم يكن هناك تراخ في حياة ذلك الشخص المبارك، لم يكن هناك طلب للراحة كما نفعل نحن، بل كانت حياته منفقة في تعب المحبة المستمر. لم يعش لنفسه، كان الله والإنسان يشغلان كل فكره واهتمامه. إذا طلب الوحدة كان ذلك ليختلي بالآب، وإذا اختلط بالناس كان ذلك فيما لأبيه. الليل والنهار كان على السواء عنده، على جبل الزيتون يصلي، في الهيكل يعلم، في وسط الحزن يعزي، حيث المرض نجده موجودا للشفاء. كل عمل كان يعلن بأنه الشخص الذي يعيش لغيره. كان له فرح في الله لم يعرفه الناس، لا يستطيع أن يظهره سوى الله. لا يمكن أن نجده يعمل لأجل نفسه. لما كان جوعانا في البرية لم يعمل معجزة ليسد حاجته الخاصة، ولكن لما رأى الناس جياعا نجده في عطف قلبه يطعمهم وهم آلاف. لنذكر دائما هذا الشخص المبارك الكامل، ولنذكر أيضا قوله الكريم: إن كان أحد يخدمني فليتبعني.

0: أتركك الآن مع الأخ سهيل موسى لنتابع دراستنا في سفر اللاويين.
1: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم. عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة.
2: ما زلنا في صدد التأمل في السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد انتهينا من دراسة الأصحاح 20 منه المليء بالتحذيرات ضد خطايا السكان القدامى الكنعانيين. بهذا نكون قد انتهينا من قسم القداسة العملية في السفر، لنبدأ قسما جديدا مكونا من الأصحاحين 21 و22. من الأصحاح 11 وحتى 20 تأملنا في وصايا الناموس الموجهة للشعب، أما الآن فسنرى الوصايا المختصة بتطهير الكهنة. قصد الله الأساسي أن يكون كل أبناء الشعب مملكة كهنة، ولكن خطيتهم بعبادة العجل الذهبي حالت دون تحقيق مجتمع كامل مثالي. وبعد سقوط الشعب اختار الله سبطا واحدا فقط من الاثني عشر ليكون كهنة للشعب، وهو سبط لاوي. كان هناك الكاهن ورئيس الكهنة، وكلما كبرت المسؤولية كلما سمت طريقة الحياة. والكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. يقول بطرس: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. كما وقال: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. كشعب الله نحن مدعوون إلى حياة أسمى. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم، وتلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لقد خلص المؤمن بالنعمة، وهو مدعو لمكان سام في حياته، وإذا قبل منصبا في الكنيسة فعليه أن يحيا كما يليق بهذا المنصب. المسؤولية تأتي من خلال الامتياز. يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا العظيم، وقد عاش بحسب مركزه هذا، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. الآن الكاهن ورئيس الكهنة يأتيان تحت مجهر الناموس.
1: أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الأعداد التسعة الأولى من الأصحاح 21.
0: وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصر لرجل لأجلها يتنجس. كزوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعل قرعة في رؤوسهم ولا يحلق عوارض لحاهم ولا يجرح جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ، ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه فتحسبه مقدسا، لأنه يقرب خبز إلهك. مقدسا يكون عندك لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق.
2: الموت هو عقاب الخطية، والفكرة هنا هي عدم تلوثهم بالخطية. التلامس مع الميت ينجسهم. كان مسموحا لهم أن يتنجسوا فقط مع أقربائهم وأهلهم. بإمكانهم أن يعبروا عن مشاعرهم بالحزن على أحبائهم، وفي ذلك صورة للرب يسوع الذي بكى عند قبر صديقه لعازر وتأثر بمشاعرنا وعاهاتنا دون أن يتنجس. المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. هذا هو حال القساوسة وشيوخ الكنيسة اليوم. يقول بولس: لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. حتى في حياته الخاصة يجب أن يكشف قداسة الله بحكم منصبه، كما قرأنا: لأنه يقرب خبز إلهك. الكاهن هو رمز للمسيح، والمؤمنون هم عروس المسيح التي يجب أن تكون مقدسة، مقدمة إليه بلا دنس. وقائد الكنيسة يجب أن يكون مثالا للآخرين في موضوع الزواج والطلاق هذا. وللأسف يوجد الكثيرون من ضحايا الطلاق وهم أبرياء منه. وإذا تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها، بالنار تحرق. لماذا؟ بسبب مركز أبيها. ورئيس الكهنة المذكور عنه ابتداء من العدد العاشر ككاهن الله الممسوح عليه أن يتخصص للرب، وكان مكتوبا على عمامته: قدس للرب، ليتذكر دائما من هو ولمن هو ومن يخدم. لم يكن ليشق ثيابه أو يظهر عنفا، كان عليه أن يكون مفرزا لله بالكامل بسبب مركزه الهام. والرب يسوع عليه مسحة الآب، وقد أتى ليعمل مشيئة الآب حتى الموت، وهو يطلب مثل هذا التكريس من جهة أتباعه. هذا، أي الكاهن أو رئيس الكهنة، يأخذ امرأة عذراء، وزوجته أيضا يجب أن ترتفع للمقام السامي لزوجها. الآيات القادمة تعدد الصفات التي لا تؤهل الكاهن، وأهمها العاهات الجسدية والعيوب.
1: سنقرأ هذه الآيات من 16 من الفصل 21.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون قائلا: إذا كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كل رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشم، ولا من في عينيه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصى. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب، فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه، خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل، لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب، لأن فيه عيبا، لئلا يدنس مقدسي، لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل.
2: كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب، كله جمال ومشتهيات ومجد. بالرغم من استبعاد هؤلاء المعوقين عن الخدمة، إلا أنهم لم يكونوا مبعدين عن مائدة الرب، وفي هذا درس لنا. هناك الكثير من المؤمنين الذين يعانون من العاهات الجسدية والأخلاقية والمعنوية والروحية، وقد يعيقهم هذا عن الخدمة، ولكن لا يحرمهم من حقوقهم وامتيازاتهم كمؤمنين، بل ويمكنهم أن يخدموا الرب في مجالات أخرى لا تتعارض مع عاهاتهم.
1: أنتقل فورا إلى الأصحاح 22 وأطلب من ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى منهم.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وبنيه أن يتوقوا أقداس بني إسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنس اسم القدوس، أنا الرب. قل لهم: في أجيالكم كل إنسان من جميع نسلكم اقترب إلى الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل للرب ونجاسته عليه، تقطع تلك النفس من أمامي، أنا الرب. كل إنسان من نسل هارون وهو أبرص أو ذو سيل لا يأكل من الأقداس حتى يطهر، ومن مس شيئا نجسا لميت أو إنسان حدث منه اضطجاع زرع أو إنسان مس دبيبا يتنجس به أو إنسانا يتنجس به لنجاسة فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا إلى المساء ولا يأكل من الأقداس، بل يرحض جسده بماء، فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه. ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. فيحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم.
2: كان يجب التمييز بين المقدس والعالمي. لم يكن بإمكان هارون أن يأخذ أغراض الخيمة لاستعماله الشخصي في البيت، ونحن علينا ألا نتعامل مع أمور الله كأنها أشياء عادية. على الكاهن ألا يتهاون في مركزه، وهذا لنا اليوم أيضا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. يتابع الله ويعدد كل مجالات

0: الرب، لأنه لا فرق بين الكاهن والشخص العادي في مجال النجاسة، ولكن مركز الكاهن يحكم بضرورة الانتباه إلى الحياة الشخصية. نقرأ الآن من العدد 10 حتى 16 من الأصحاح 22.
1: وكل أجنبي لا يأكل قدسا، نزيل كاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، لكن إذا اشترى كاهن أحدا شراء فضة فهو يأكل منه، والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. وأما ابنة كاهن قد صارت أرملة أو مطلقة ولم يكن لها نسل ورجعت إلى بيت أبيها كما في صباها فتأكل من طعام أبيها، لكن كل أجنبي لا يأكل منه. وإذا أكل إنسان قدسا سهوا يزيد عليه خمسه ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب، فيحملونهم ذنب إثم بأكلهم أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم.
0: أبناء الرب هم فقط الذين يعبدون الله. تشرح الآيات بأن الذين ينتمون للكاهن فقط المولودين في بيته يمكنهم أن يأكلوا من طعامه، وإذا تزوجت ابنته من أممي غريب فلا يعود لها حق في الأشياء المقدسة، ولكن إذا رجعت إلى بيت أبيها فتستعيد حقوقها. ثم نرى أن الجهل بالناموس لا يبرر المتهم. حراسة الأشياء المقدسة كانت أيضا مسؤولية إضافية على كاهل الكهنة، واليوم إذا ما أهمل المؤمنون بسلوكهم وأساء التصرف فإن أهل العالم يلاحظون ذلك فورا. قال يسوع: ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. القسم التالي من العدد 17 يحتوي على التشريعات المتعلقة بتقديمات الشعب والقواعد الصارمة التي يجب أن يفرضها الكهنة. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم وجميع نوافلهم التي يقربونها للرب محرقة، فللرضا عنكم يكون ذكرا صحيحا من البقر أو الغنم أو المعز، كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم. التشريعات تخص الناس، ولكن فرض تطبيقها يختص بالكهنة. لم يكن ممكنا قبول أي ذبيحة فيها عيب، لأن الذبائح تشير إلى المسيح الكامل، وأي ابتعاد عن هذا فيه تقليل من قيمة شخص المسيح ومتطلبات الله للقداسة. كان يجب أن يكون الحيوان كاملا وخاليا حتى من الكسور، ولم يكن مسموحا للغريب أن يقدم تقدمة. أقل عمر حيوان مسموح به هو 7 أيام، ورقم 7 يشير إلى الكمال. وفي هذه النقطة فشل أبناء الشعب القديم، إذ صاروا يحضرون للرب حيوانات مليئة بالعاهات ليتخلصوا منها، وهذا جعل الله يرفض تقديماتهم. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فللرضا عنكم تذبحونها، في ذلك اليوم تؤكل، لا تبق منها إلى الغد. الذبيحة اختيارية ونابعة من القلب، وهي تشير إلى الآب الذي قدم ابنه في كل محبة، وإلى الابن الذي أتى من أجل السرور الموضوع أمامه. كان يجب أكل الذبيحة في نفس اليوم لئلا تتعرض لأدنى خراب أو فساد. فتحفظون وصاياي وتعملونها، أنا الرب، ولا تدنسون اسمي القدوس فأتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلها، أنا الرب. عليهم أن يكونوا شهودا للرب. ترى ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم؟ نجد هنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. هناك حرية في عبادة المؤمن اليوم، هذا صحيح، ولكن يجب احترام قداسة الله.

0: وبره في العبادة. صديقي، لقد خلصنا الله بالنعمة، ولم يفعل ذلك منتظرا أن يأخذ شيئا منا، وإلا فلا يحسب ذلك نعمة. هناك ترنيمة يقول القرار فيها على فم الرب: وأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ أنا لا أوافق على هذه الترنيمة، لأن النعمة لا تتطلب أي شيء مني. هل تحبه يا أخي؟ هل تريد أن تخدمه؟ أنت تخدم الله لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. هل هو إلهك يا أخي؟ إذا كان كذلك فأنت تمثله. العالم يقرأ كتاب حياتك يوميا. الناس لا يقرؤون الكتاب المقدس اليوم، لكنهم يقرؤون حياتي وحياتك. فهل هي لمجد الله؟
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.